0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة الحج.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.

0: أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
1: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل 3 أيام. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. أخرجه البخاري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال: ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. من وراء البحار أي من وراء القرى والمدن، وكأنه قال: إذا كنت تؤدي فرض الله عليك في نفسك ومالك فلا تبالي أن تقيم في بيتك ولو كنت في أبعد مكان، لن يترك، لن ينقصك. أخرجه البخاري. عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. الأجر والمغنم أي الخير، هو الأجر أي الثواب في الآخرة، والمغنم أي الغنيمة في الدنيا. رواه البخاري.
2: عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة الإسراء.
2: تستمعون إلى حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. أخرجه البخاري.
0: تستمعون إلى حياة FM.
2: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ شيخ أبو بكر شاطري. ما تيسر من قصار السور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الرعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: محمد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الرعد.
2: تستمعون إلى حياة FM.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 40 بعد 100.
1: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. الحديث 1513. عن أنس رضي الله عنه يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. باب علامات النبوة في الإسلام. الحديث 1514. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. الحديث 1515. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: أطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الحديث 1516. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين عمر الوجوه ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. الحديث 1517. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه قطص الأنوف صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. الحديث 1518. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. الحديث 1519. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. الحديث 1520. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحديث 1521. عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. الحديث 1522. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
2: في هذا الحديث النبوي الشريف بشارة عظيمة باستتاب الأمن والأمان، بحيث إن الله تعالى سيكمل سلطان هذا الدين بنصره وإظهاره على الدين كله وتقوية شوكته، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت مسافة طويلة لا يخاف إلا الله والذئب، وتحقق ذلك بالأمن والأمان للمسلمين في دولة الإسلام.
1: الحديث 1523. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة.
3: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، تحدثت في خطبة سابقة عن أن من علامات الولاء محبة الله ورسوله، ومحبة العلماء الربانيين، ومحبة أولياء الله الصالحين، ومحبة المؤمنين، ومحبة كل عمل يقربك إلى الله رب العالمين. وأن من علامات الولاء المجاملة، أن تلبي دعوة، أن تشمت عاطسا، أن ترد سلاما. وأن من علامات الولاء للمؤمنين أن تنصرهم على أعدائهم بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك تدعو لهم أن ينتصروا، وهذا أضعف الإيمان. وأن من علامات الولاء أن يكون ولاؤك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحبه أكثر من أهلك وولدك والناس أجمعين، ولا سيما عند التعارض، حينما تتعارض مصالحك مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والولاء للعلماء الربانيين، والولاء للوالدين والأرحام، والولاء للجوار والصحبة والشراكة والضيافة، وأداء حق الفقير وابن السبيل والمسكين والسائل. ما الذي ينقض هذا الولاء؟ ما الذي يلغي هذا الولاء؟ ما الذي يبدد هذا الولاء؟ أولاً، إخراج المسلم من الإسلام عن معرفة وبصيرة، أن تكفر مسلماً، أن توزع التهم جزافاً دون تمحيص، دون تدقيق، دون تريس. إذا حكمت على رجل مسلم بأنه كافر، وهذا الذي يحكم بأنه كافر يعلم في قرارة نفسه أنه مسلم، فقد كفر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إن كان كافرا حقا وقعت على أخيه، وإن لم يكن كافرا وقعت على من كفره. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، متفق عليه في البخاري ومسلم. إن لم يكن كذلك عادت التهمة إليك وغمستك في الكفر. أيها الإخوة، من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه، أي رجع عليه الوصف. فعود نفسك ألا توزع التهم، وألا تقيم الناس إلا أن يأتي الإنسان بكفر بواح، إلا أن يأتي الإنسان بكفر قولي صارخ لا يؤول ولا يفسر، هذا موضوع ثاني. أما أن تؤول قوله، أو أن تستشف نيته، أو أن تبالغ في قوله، فهذا من إشكالات الولاء والبراء. أيها الإخوة الكرام، هذه قواعد ذهبية. لا نكفر بالتعيين، لا تقل فلان كافر ولا هذه الفئة كافرة، ولكن قل من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، أي فئة فعلت كذا فهي كافرة. لا تكفر بالتعيين، ابق في المبادئ لا في الأشخاص، ابق في الأساليب لا في الجماعات، ابق في المضامين لا في العناوين، هذه حقيقة. لكن هناك قاعدة أخرى أيها الإخوة: ما كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر. وأوضح مثل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فرح الله بتوبة عبده كرجل في أرض فلات، يركب ناقة عليها زاده وطعامه وشرابه، نزل ليستريح فأفاق فلم يجد الناقة، فأيقن بالموت فجلس يبكي حتى أدركته سنة من النوم، فأفاق فرأى الناقة أمامه، فمن شدة فرحه اختل توازنه وقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. فهل هذا البدوي وقع في الكفر
فعلا وقع في كلمة الكفر، ولكن هل وقع عليه الكفر؟ لا. فقبل أن تسارع وتكفر تريس، لعله وقع في الكفر لكن الكفر لم يقع عليه. وتقييم الأشخاص في الأصل من شأن الله وحده. كن داعيا لا وصيا، لا تنصب نفسك وصيا على المسلمين. لا يفهم من كلامي هذا أن يأتي إنسان ويفتتح دار دعارة وتقول لعله مؤمن والله أعلم. أنا لا، لا. حينما يرتكب الكفر البواح أو ترتكب المعصية الصارخة، إذا أردت أن تحسن الظن فهذا لعب بدين الله. أيها الإخوة الكرام، والعلماء فرقوا بين كفر اعتقادي أو كفر قولي أو كفر سلوكي يخرج من الملة، وبين كفر دون كفر، فرق كبير. هذا الموضوع استرح منه. عليك أن تطيع الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مهمتك أن تشكره، أن تعبده ثم أن تشكره. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر ينقض الولاء: استحلال دم المسلم أو عرضه أو ماله. إذا استحللت دم مسلم أو ماله، اغتصبت بيته، اغتصبت شركة له، اغتصبت مزرعة له، بألف حجة وحجة، بقوتك أم بحيلتك أم بمعونة من حولك، حينما تغتصب مال امرئ مسلم فقد خلعت عنك الولاء لهذا الدين، لأنه مسلم. ومحرم أشد التحريم أن تستحل ماله وعرضه ودمه. والعرض هنا موضع المدح والذم، حينما تتهمه بتهمة هو بريء منها. إنك اعتديت على عرضه، الرجل له عرض، موضع مدحه وذمه. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومن دقائق الأحاديث الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الربا 71 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. أن تتهم مسلما بالكفر أو بالشرك أو بالفسق من دون تأكد ومن دون تمحص ومن دون تمحيص أو بحث أو دليل، هيك إلقاء التهم جزافا. الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ماذا نستنبط من هذه الآية؟ أنك لمجرد أن تستحل معصية، قد تقع في معصية وقد تتوب منها والقضية مقبولة، أما أن تستحل معصية، أن تقول إنما البيع مثل الربا، وأن تعقد ندوات في محطات، وأن يدلى بآراء تصدم هذه الآية: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. أيها الإخوة الكرام، من أنواع الكفر أن تستحل معصية، أن تعتقد أنها حلال وليست حراما. هذا أيضا مما ينقض الولاء. أيها الإخوة الكرام، وأقف عند هذا طويلا، أن تستحل، قد تأكل ماله وتؤدي هذا الحق بعد أن تتوب ولا شيء عليك.
أما أن تستحل ماله تقول لا تثريب علي. حينما تستحل مال أخيك أو أن تستحل دمه أو أن تستحل عرضه تتكلم عليه جزافا من دون دليل من دون مصلحة راجحة، فهذا نوع من أنواع نقض الولاء. أيها الإخوة الكرام، موالاة الكافر وإعانته على المسلم هذا مما ينقض ولاء المسلم للإسلام وللإيمان. لذلك هؤلاء الذين اتخذوا أعداء الله أولياء يقول الله عنهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنه ظلم، بل هو من أشد أنواع الظلم أن توالي إنسانا يكيد للمسلمين ويبني مجده على أنقاضهم وحياته على موتهم وأمنه على خوفهم وبقاءه على فنائهم. يقول الله عز وجل لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. يعني حينما تكف شره عنك من دون أن تفرح بنصرته أو نصره، هذا استثناء يطبق في أضيق المجالات. حين جاء صحابي جليل أرسل رسالة إلى قريش اسمه حاطب بن بلتعة، قال يا رسول الله والله ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لست من صلب قريش، لست لصيقا في قريش، أردت أن أحمي مالي وأولادي فاغفر لي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إني صدقته كما قال ولا تقول فيه إلا خيرا. أيها الإخوة الكرام، يعني أن تعين كافرا على مسلم، أن تعطي معلومات عن عورات المسلمين لكافر، أن تكون أداة بيده، أن تكون وسيلة لقهر المسلمين، هذا يخرجك من ملة الإسلام وينقض ولاءك للمسلمين. أيها الإخوة الكرام، هناك أشياء تقدح في الولاء للمسلمين، الحقيقة هو الظلم. يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، رواه الإمام مسلم. فالظلم أن تعين كافرا على مسلم هذا يسقط ولاءك للإسلام، أن تكفر مسلما وهو بريء هذا يسقط ولاءك للإسلام، أن تستحل دم مسلم وعرضه وماله هذا يلغي ولاءك للإسلام. لكنك إذا وقعت في الظلم، الظلم ربما كان قادحا في ولائك للمسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له الله النار. قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان عودا من أراك، رواه ابن ماجة وأحمد والدارمي. إذن أن تظلم أخاك، أن تقتطع من حقه شبر أرض، أن تقتطع من حقه مالا هو له، أن توهمه، أن تكذب عليه، أن تحتال عليه، هذا يقدح في ولائك للمسلمين. ثم إنه من سب مسلما فقد فسق، بقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. أن تلعنه، أن تسبه هكذا ببساطة وهو قائم يصلي وهو من أهل القبلة وهو يشهد أنه لا إله إلا الله، هذه العبارات القاسية التي ألفها المسلمون هذه من فعل الشيطان. اضبط لسانك، حاوره في خطائه ساعات طويلة دون أن تقول له لعنك الله، دون أن تسبه. السباب من سلوك سوقة الناس ودهمائهم. فمن سب مسلما فقد فسق، بقول النبي عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن لعن مسلما فكأنما قتله، بقوله صلى الله عليه وسلم
لعن المسلم كقتله. ولقول الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة.

تهمة بمسلم من دون بحث أو درس، ومن دون مصلحة راجحة، ومن دون أن تكون مدافعا عن نفسك، هذا مما يقدح في ولائك للمسلمين، إلا في حالات ضيقة جدا كقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولقول الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها الإخوة الكرام، هذه كلها تقدح في الولاء للمؤمنين. ثم النميمة، الغيبة والنميمة أيضا مما يقدح الولاء للمؤمنين، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة القتات الذي ينم وينقل أخبار السوء إلى أصحابها ليوقع بين المسلمين وليوسع الهوة بينهم، وكأن هناك من بين المسلمين أناس مغرمون بنقل الكلام من جهة إلى جهة، فإذا في المحصلة أن الشقاق والعداوات والبأس الذي بين المسلمين بسبب نميمتهم وغيبتهم. أيها الإخوة الكرام، والبيع على البيع، والخطبة على الخطبة، والنجش، هذه مما تقدح ولاءك للمسلمين. أخوك باع حاجة، تأتي لمن اشتراها تقول له: أنا أبيعك بأرخص من هذا السعر، أرجعها له. هل علم التجار المسلمون الذين يصلون في المساجد والذين يضعون في صدر محلاتهم التجارية: فاستقم كما أمرت، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هل علم هذا التاجر أنه إذا باع على بيع أخيه، بعد أن تم البيع، بعد أن عقد البيع، يسأله: بكم اشتريت هذه الحاجة؟ هذه ليست جيدة، أنا أبيعك حاجة أجود منها بأرخص من هذا الثمن، أرجعها له. هذا بيع على بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمزق المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، رواه الإمام البخاري ومسلم. ثم: لا يخطب على خطبته. خطب امرأة وتم الاتفاق وبقي العقد، يأتي هو ويعرض مهر أعلى وميزات وبيت ملك وإلى ذلك: انقضوا خطبة فلان وأنا أفضل منه. هذا أيضا محرم في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخطب على خطبته ولا يبع على بيعه. ثم إن النجش أن تطرح سعرا مفتعلا وهميا، ترى إنسان متردد في شراء حاجة، تشتريها أنت أمامه شراء صوريا بسعر أعلى كي يترجى أن يشتريها هو بالسعر الأول. هذه حيلة وهذا كذب، وكم من المسلمين يفعل ذلك. هذا هو النجش، وقد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. والغش يقدح في ولائك للمسلمين. لو أن رواد المساجد وحدهم يزيدون عن 500,000 كل أسبوع، هؤلاء لو أنهم استقاموا على الطريقة، لو كان إسلامهم تعاملياً إضافة إلى أنه شعائري، لو جمعوا بين الإسلام التعاملي والشعائري لكنا في حال غير هذا الحال. كأن الذي يشدك إلى الدين فقط أنك تصلي في المسجد، وأنك تحج وتعتمر، وأنك تصوم رمضان، انتهى الدين، لم ينتهي شيء. الدين 100,000 بند في البيع والشراء، في السفر والإقامة، في الأفراح والأتراح، في العلاقات العامة والخاصة. الدين منهج كامل، فحينما نتوهمه عبادات شعائرية ليس غير، نقع في جهل كبير. أيها الإخوة الكرام، ومما يقدح في ولائك للمؤمنين أن تهجر المؤمنين. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام

المتفوق عند الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: منكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات

ولو أعجبك حسنهن ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء

لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين

جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي.

سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ.

0: وهو العلي الكبير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن الصحابة البررة، واجزهم عن دينك وعبادك خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله من الشيطان.

آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة

فتح القوم أمتعتهم فعجبوا لأنهم وجدوا أن البضاعة التي أخذوها قد ردت إليهم، أخذوها ليشتروا بها ردت إليهم. فقالوا حين ذلك وفرحوا: يا أبانا ما نبغي؟ وما هذه يا أخوة؟ يمكن أن تكون نافية، والمعنى لسنا نبغي يا أبانا بل سنحفظ أخانا، ويمكن أن تكون استفهامية، يعني أي شيء نبغي يا أبانا بعد هذا الإكرام الذي أكرمنا به هذا الرجل الطيب الذي على خزائن مصر؟ أي شيء نبغي؟ ما نبغي؟ هذه بضاعتنا ردت إلينا وقد أخذناها لنشتري بها، لكنه أكرمنا فردها إلينا. ونمير أهلنا، نأتي أهلنا بالميرة بالزاد، نأتي أهلنا بما يقوتهم ويصلح شأنهم، ونحفظ أخانا، نحفظه من كل سوء. ثم شيء آخر، شيء ثالث، نزداد كيل بعير، يعني إذا كنا 10 فنزداد كيل بعير فنأخذ كيلا آخر وهو كيل أخينا، ذلك كيل يسير ميسر إن شاء الله. أما يعقوب صلى الله عليه وسلم فقال: لن أرسله معكم، لأنه يخشى أن يصيبه ما أصاب ابنه يوسف، حتى تؤتوني موثقا من الله، أريد منكم عهدا وميثاقا، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، يعني لا بد من الموثق ولا بد من أن تقسموا لي أنكم ستحفظون أخاكم إلا أن يحاط بكم. وهذا يدل على رزانة يعقوب ويدل على عظم عقله، كيف لا وهو نبي علمه الله، يعني إلا أن يحاط بكم، يعني إذا جاءكم عدو وأحاط بكم وحدث ما حدث فلن ألومكم، لأن الأمر ليس بأيديكم وليس ناشئا عن تقصير منكم. هذا معنى إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن يحيط عدو بكم فيفعل ما يفعل. فلما آتوه موثقهم وأقسموا له الأيمان المغلظة قال: الله على ما نقول وكيل، ورضي أن يرسله معهم. وهنا ينصحهم بعض النصائح وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. قال بعضهم ذلك من أجل عيون الآخرين أن يقولوا: انظروا إلى هؤلاء 11 رجلا كلهم إخوة. وقال بعضهم من أجل أن يتحسسوا الأخبار، لأنهم حينما يدخلون من أبواب متفرقة كل يسمع ما لا يسمع الآخر. وادخلوا من أبواب متفرقة، وهنا يدرك يعقوب صلى الله عليه وسلم أنهم إن دخلوا من أبواب متفرقة فلن يغني عنهم من الله من شيء، وما أغني عنكم من الله من شيء، أي شيء من الأشياء، إن الحكم إلا لله. نعم الحكم حكم الله يا أخوة، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون، أي المتوكلون ينبغي أن يزدادوا توكلا على ربهم. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم من أبواب متفرقة، ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء، لأن النتيجة أن أخاهم سوف لا يرجع معهم، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، هكذا أراد يعقوب صلى الله عليه وسلم، وهي حاجة قد قضيت له واستجاب أولاده له فدخلوا من أبواب متفرقة. وإنه لذو علم لما علمناه، أي صاحب علم علمناه من لدنا علما، وهو نبي ورسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، حتى إن أولاده كذلك لا يعلمون ما هو من هو أبوهم وما أكرمه الله به. وإنه لذو علم لما علمناه
ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله،

يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.

فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية

0: هذه حلقة من حلقات القصة الطيبة. دخل الأخوة على يوسف فانتهزها فرصة وأخذ أخاه على جانب دون أن يشعروا وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لا يصيبك بأس ولا تحزن بما عملوا. وهنا يا أخوة دقيقة قرآنية في الصورة التي قبلها، صورة هود صلى الله عليه وسلم، وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، وهنا فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وهذه دقيقة من عظمة القرآن وإعجازه. الفرق بين العمل والفعل يا أخوة فرق كبير. الفعل قد يكون أمرا غير مقصود، والعمل أمر مقصود لذاته. أما قوم هود فقد كانوا يسخرون، فلم يكن لهم هدف إلا السخرية، ولذلك عبر القرآن الكريم بقوله يفعلون. أما هنا فأخوة يوسف حينما وضعوه في الجب كانوا متعمدين وكانوا قاصدين ذلك كل القصد، وهذا هو العمل. وإذا قال هنا فلا تبتئس بما كانوا يعملون. وماذا كان بعد ذلك يا أخوة؟ فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم وأعطاهم ما يطلبون جعل السقاية، وهي صاع الملك، كان يشرب به وكان كذلك يكيلون به، جعله في متاع أخيه بنيامين. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه وسار القوم، وتبعهم فتيان يوسف، وأذن مؤذن أي نادى منادي أيتها العير يا أصحاب العير إنكم لسارقون. وعجب القوم، ماذا؟ قالوا وأقبلوا عليهم، ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، يعني لمن جاء بصواع الملك سنعطيه حمل بعير، وأنا به زعيم أي كفيل بهذا البعير وبهذا الحمل. قالوا تالله لقد علمتم، أقسموا ما جئنا نفسد في الأرض وما كنا سارقين، نحن لم نسرق شيئا. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. وهذه شريعة يعقوب كانت يا أخوة تختلف عن شريعة أهل مصر. جزاؤه من وجد في رحله أن يؤخذ السارق بدل سرقته، سبحان الله. وهذا الذي أراده يوسف صلى الله عليه وسلم. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، لأنه يستحق هذا أن يؤخذ بسرقته. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخي، وهذا أمر من حسن التدبير كما تعلمون. ثم استخرجها من وعاء أخي. يقول الله تبارك وتعالى كذلك كدنا يوسف ليوسف، أي دبرنا ليوسف هذا التدبير فجعلناه لا يأخذ أخاه بما عند الملك من قوانين، وإنما يأخذ أخاه بقوانين أبيه، وهو أن يسترق بسرقته، أن يؤخذ بدل سرقته. وهذا الذي أراده يوسف صلى الله عليه وسلم، يريد أن يكون أخوه عنده. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شريعة الملك، وإنما أخذه بشريعة يعقوب. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. يقول الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم، هكذا. ويوسف صلى الله عليه وسلم كان من أهل العلم، علمه الله تبارك وتعالى. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، تذكروا جهلهم واتهموا يوسف بالسرقة، وقالوا إن يوسف سرق وهو صغير، سرق شيئا ما، ولا زالوا يذكرونه. فأصره يوسف في نفسه ولم يبده لهم، لم يسمعهم شيئا، وقال: هذا الذي أصره في نفسه، أنتم شر مكانه، ليس هناك شر منكم في هذا المكان، والله أعلم بما تصفون. أصرها في نفسه. قالوا: يا أيها العزيز، إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، خذ من تشاء، إنا نراك من المحسنين، أحسنت إلينا، فأحسن إلينا بهذه وخذ أحدنا مكانه. فيقول: معاذ الله، نعوذ بالله أن نظلم، أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لا يمكن أن نأخذ أحدا إلا الذي وجدنا متاعنا عنده. وانظروا إلى الدقة يا أخوة، لم يقل إلا الذي سرق، وإنما قال: الذي وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون إذا أخذنا أحدا غيره. فلما استيأسوا منه وعرفوا أنه لن يأخذ إلا أخاه، خلصوا نجيا، أي انتهوا فتناجوا فيما بينهم. فقال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله وعهدا، ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ألا تذكرون تفريطكم في يوسف من قبل؟ فلن أبرح الأرض، لن أترك أرض مصر حتى يأذن لي أبي في المجيء، أو يحكم الله لي بما يشاء، وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم وأخبروهم ما كان، وقولوا: يا أبانا، إن ابنك سرق، وما شهدنا إلا بما علمنا، هذا الذي نعلمه، وما كنا للغيب حافظين، لا نعلم شيئا من الغيب، واسأل القرية التي كنا فيها، واسأل العير، الناس الذي كنا معهم، وإنا لصادقون. أرادوا أن يؤكدوا لأبيهم صدقهم بقولهم وإنا، واللام إن للتأكيد يا أخوة، واللام للتأكيد. فأرادوا أن يؤكدوا لأبيهم بأنهم صادقون فيما قالوا، وإنا لصادقون. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن الصحابة البررة جميعا، وجزاهم عن دين الله وعباد الله خيرا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: المؤمنين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. إنك

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الدكتور إبراهيم الجرمي. ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. وبعد، مع الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يعني يسويهم بالله عز وجل ند، الند للند يعني في تقارب. حاشا لجلال الله الذي خلق السماوات والأرض والخلائق اللي عرضتها الآيات، والآن منها الآية السابقة 164، كل هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله عز وجل. إذن كيف تسوون الخالق بالمخلوق؟ كيف؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يضخمهم، يعظمهم، يجلهم، يرفعهم إلى أن يجعلهم كالإله العظيم، ويسميهم آلهة. ربي عفوك، ما أجمل دينكم يا إخوان. التوحيد مو على الطريقة اللي بيرددها بعض الناس، لا، ولكن فعلا هذا الدين قائم على هذه الكلمة، من القلب تنبع ومن السلوك تترجم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يسويهم بالله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يعني الله، لأن كل نفس يجري في صدري من ربي، فأنا أحمده على كل نفس، أحمده على كل بارقة عين ترى فتبصر فتتجنب الأذى والضرر، على ما أسمع أحمده، كانت السيارة ستصعقني وتسحقني لكني أدركت نفسي، أحمد ربي على السمع، على البصر، على جيران الدم في عروقي، على دماغي والتفكير، أحمد ربي على ماذا ولا ماذا؟ الرئتين اللي شغلات بلا توقف ليلا نهارا، أحمد ربي دائما.

0: إذن من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله حبا فوق كل حب وأعظم من كل حب. والذين آمنوا أشد حبا لله من مين؟ من كل الناس، لأنه مؤمن بالإله العظيم بصفاته بأسمائه الحسنى بفضله علينا بأنعامه وآلائه وأفضاله وعطائه، كيف لا نحبه؟ وكل نفس في صدري يجري من مولاي ربي سبحانه، كل نظرة عين بقدرته بخلقه لي هذه العين الباصرة والمبصرة. أشد حبا لله، كل ما ذكرت آلاء الله علي زدت له حبا وثناء وشكرا. ولو يرى الذين ظلموا، انتقل على الفريق الآخر، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، صار معانا الفعل يرى مرتين. ولو يرى الذين ظلموا ماذا؟ إذ يرون العذاب. يعني الآن بيقول لو تشوفوا ما سترون منظر العذاب لكان لكم موقف آخر، لكنكم يعني انتهيتم من موضوع الغيب وكذبتم به فخسرتم دنياكم وأخراكم. إذن ولو يرى الذين ظلموا بالشرك، يعني وظلموا مطلقة طبعا، لكن أظلم الظلم وأشد الظلم أن تجعل الله نديدا وشريكا ومساويا، وحاشا لجلال الله أن يكون له ذلك. أو كما يزعم البعض الله له ابن، معاذ الله، نحن نحتاج لابن لأننا ماضون زائلون، الله باق، فلماذا الحاجة إلى الولد؟ إخواني لو نستخدم العقل لانتهت مشكلات بلا حصر، لكن للأسف العقول مجازة أو معطلة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني كأنه برجعهم إلى الخلف عندما يرون العذاب، قل لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. ما هو الفعل طاقاتك كلها حتى تتجنب المزالق والمهالك. يا أيها الإنسان، ربنا وهبك السمع والبصر من أجل الاستخدام والاستعمال، وأعطاك العقل لتميز وتفرز ما بين الباطل والحق. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما أمريكا وما روسيا وما الصين وما العالم، لا شيء، القوة لله، الله القوي من أسمائه العظيمة، أن القوة لله جميعا كلها، كل هذه القوى الذرية والهيدروجينية والقنفوسفورية والقنابل المدنية كله فلصوا أمام قدرة الله ولا شيء. وأن الله شديد العذاب، أي لمن كفر، مع الآية 66 بعد المئة. ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

إيفات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-322-29 جريت

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضربان فلاتفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة طه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفعوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
2: شنطة مدرسة

0: اسم له تاريخ، ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساء.
2: حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
4: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود، معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لأذكر ذلك وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار وعشرة آلاف درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك. فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل.
2: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مدارس الوطن العربي.
5: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
6: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دائماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دائماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي، شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك وحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعا مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.
2: بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع، استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك، نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابي الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-76. مدارس الوطن العربي يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي لا تسألونا اسألوا عنا.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: بالمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: اسم له تاريخ. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
2: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية، 07-88-10-10-70.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد بكل قوته أن يأخذ هذا الصلح فعليا من قريش. ليه؟ لأن هذا الصلح كان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أصبح حرا بالكامل في الحديث مع كل الدنيا فيما يتعلق بالإسلام والحديث عن الأمة والحديث عن كل ما يحتاجه الناس فعليا عن هذا الدين العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما انتهى من صلح الحديبية وعاد إلى المدينة بدأ يرسل رسائله إلى الأمم، إلى الملوك والزعماء والرؤساء والأباطرة كلهم. أرسل إلى ملك عمان، أرسل إلى ملك الحبشة، أرسل إلى ملك الروم، أرسل إلى ملك الفرس، أرسل إلى في كل مكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائله العظيمة. وبعضهم كان رده يعني طيبا، مثل مين؟ مثلا المقوقس عظيم القبط لما قرئ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني جيد، لكن أنا أظن بملكي، يعني أنا عندي ملك عظيم أنا خاف عليه، فبالتالي ماذا أفعل؟ أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد قرأت كتابك وقد فهمت ما فيه وكنت أعلم أنه زمان نبي وكنت أظنه يخرج بالشام، وقد أرسلت إليك بغلة تركبها وجاريتين. طبعا مين الجاريتين؟ السيدة سيرين والسيدة ماريا القبطية التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم. الآن هذا واحد من ردود، واحد من ردود كان قاسيا جدا، من هو كسرى ملك الفرس. لما كسرى وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه فورا وقال كيف يبدأ باسمه قبل اسمي، ثم أرسل إلى عامله على اليمن باذان وقال له بتبعث رجلين من عندك بيجيبوا لي هذا الرجل الذي يقول إنه نبي. شوف هو يظن إنه، انظر للسخافة، يظن إن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد واحد هيك في الصحراء، وبالتالي مش حتى بيبعث له جيش، بعث له رجلين. فلما إجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا له يلا امشي معنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أنتما من وين جايين؟ قالوا من اليمن وبتروح معنا عند باذان عشان تروح عند ملك الملوك كسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بكرة تعالوا لي. ففي اليوم التالي قال لهما قولا لباذان إن ربي قتل ربه، كسرى قتل. وقالوا له ما شو بتحكي؟ طبعا هذا يعني وحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبراه بذلك وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقولا له إنه إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. فحملوا حالهم راحوا على باذان، ففجأة وإذا بشيرويه اللي هو الكسرى الجديد بيقول له إنه أنا قتلت كسرى الأب، وبالتالي أنت هذا الرجل اللي كان يعني والدي بعت لك عنه ما تجيش عنه. ففورا أسلم باذان والفرس الذين في اليمن. أما ملك الروم اللي هو هرقل فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. وين وصلوا؟ وصلوا في القدس، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في القدس. طبعا حديث في البخاري موجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. عند ذلك لما وصل الكتاب إلى هرقل في القدس قال انظروا لي إذا في ناس من العرب اللي موجودين هذول اللي من مكة ولا من يثرب. فذهبوا وصلوا إلى غزة وإذا بأبي سفيان مع مجموعة من التجار في غزة، قالوا لهم تعالوا على الملك. فهو فوجئ أبو سفيان شو عملنا؟ قالوا تعالوا معنا بس امشي معنا وانت ساكت. حملوه وإذا به في القدس فجأة يدخلونه على هرقل شخصيا، فصدموا في المشهد. قال أبو سفيان يعني فجأة وإذا بنا أمام هرقل، فهرقل يقول من فيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي خرج فيكم يقول إنه نبي؟ فقال له أبو سفيان أنا أقربهم نسبا. فقال له أقدم إلي، تعال تقدم وليكن أصحابك خلفك، فإن كذب فكذبوه بدون ما هو يندري. فقال أبو سفيان والله لقد علمت إني لو كذبت ما كذبوني، ولكن أنفت أن يقال عني كذاب. هذا لحظه، هذا في الجاهلية لسه. بس لو نتعلم الدروس اليوم. فقال له إني سألك عن هذا الرجل فأجبني. فبدأ يسأله قال كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. فقال هل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قال لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال فهل اتهمتموه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا، ولكن نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يعني هو فقط من حنقه وغضبه على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل له هالكلمة هيك. فقال له فهل قاتلتموه؟ قال له نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال له ماذا يأمركم؟ يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، نقطة. فقال له اسمع، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، وسألتك أقال منكم أحد هذا القول قبله؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول رجل قبله. وسألتك أكان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف والله أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت إنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ فقلت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك أيغدر؟ فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمر؟ فقلت إنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما قلت حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. كان هذه صدمة فعليا لأبي سفيان. ويكمل له هذا الرجل يقول وإني كنت أعلم أنه خارج، يعني هرقل يقول ذلك، ولكن لم أكن أظن أنه منكم، فوالله لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم أتي بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ عليه، فحين قرئ الكتاب ارتفعت الأصوات وبدأ يصرخ من هنا ويصرخ من هناك، وكثر اللغط والصراخ، وأمر بي المجموعة هذه اللي على رأسها أبو سفيان فأخرجوا جميعا. فلما طلع أبو سفيان نظر لواحد جنبه إيش بيقول؟ بيقول والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، طبعا هكذا يعني هو بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب إنه عدو، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. أوف يا ربي ما هذا. فهو يقول أبو سفيان فوالله ما زلت موقنا أن أمر رسول الله سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. كان شيء يعني قصة عظيمة موجودة في صحيح البخاري. فبالتالي كان شيئا عظيما أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الملوك يبين لهم فعليا حقيقة الإسلام. فلما صارت الأخبار توصل يمينا ويسارا فعليا بلغ المسلمون أعدادا أكبر، وبدأ المسلمون يكثرون ويكثرون ويكثرون. في نفس الوقت كان المسلمون متألمين جدا لهذا الشرط الصعب في صلح الحديبية، اللي هو الشرط الرابع، اللي هو شرط أنه من أتى من المسلمين إلى المشركين تركوه يدخل أهلا وسهلا، ومن أتى من المشركين إلى المسلمين مسلما ردوه إلى قريش. كان هذا الشيء صعب جدا ومؤلم جدا. فبالتالي المسلمون كانوا ما زالوا مش عارفين كيف يتعاملوا مع هذا الشرط، ولكن هذا الشرط يعني أثبتت الأيام أنه كان كارثة على قريش. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا.
1: الدكتور عبد الله معروف.

0: حياة FM للوطن حياة. كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل، 07-99-364-1.
2: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

0: هنا في تجمع ماجيك جرو ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير، ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. وبعد، مع الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يعني يسويهم بالله عز وجل، ند، الند للند، يعني في تقارب. حاشا لجلال الله الذي خلق السماوات والأرض والخلائق اللي عرضتها الآيات، والآن منها الآية السابقة 164، كل هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله عز وجل. إذن كيف تسوون الخالق بالمخلوق؟ كيف؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يضخمهم، يعظمهم، يجلهم، يرفعهم إلى أن يجعلهم كالإله العظيم، ويسميهم آلهة. ربي عفوك، ما أجمل دينكم يا إخوان. التوحيد مو على الطريقة اللي بيرددها بعض الناس، لا، ولكن فعلا هذا الدين قائم على هذه الكلمة، من القلب تنبع ومن السلوك تترجم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يسويهم بالله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يعني الله، لأن كل نفس يجري في صدري من ربي، فأنا أحمده على كل نفس، أحمده على كل بارقة عين ترى فتبصر فتتجنب الأذى والضرر، على ما أسمع أحمده، كان السيارة ستصعقني وتسحقني لكني أدركت نفسي، أحمد ربي على السمع، على البصر، على جيران الدم في عروقي، على دماغي والتفكير. أحمد ربي على ماذا؟ ولا ماذا؟ الرئتين اللي شغلات بلا توقف ليلا نهارا. أحمد ربي دائما. إذن من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله حبا فوق كل حب وأعظم من كل حب. والذين آمنوا أشد حبا لله، من مين؟ من كل الناس، لأنه مؤمن بالإله العظيم، بصفاته، بأسمائه الحسنى، بفضله علينا، بأنعامه وآلائه وأفضاله وعطائه، كيف لا نحبه؟ وكل نفس في صدري يجري من مولاي ربي سبحانه، كل نظرة عين بقدرته بخلقه لي، هذه العين الباصرة والمبصرة، أشد حبا لله. كل ما ذكرت آلاء الله علي زدت له حبا وثناء وشكرا. ولو يرى الذين ظلموا، انتقل على الفريق الآخر، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، صار معانا الفعل يرى مرتين. ولو يرى الذين ظلموا ماذا؟ إذ يرون العذاب. يعني الآن بيقول لو تشوفوا ما سترون منظر العذاب لكان لكم موقف آخر، لكنكم يعني انتهيتم من موضوع الغيب وكذبتم به فخسرتم دنياكم وأخراكم. إذن ولو يرى الذين ظلموا بالشرك، يعني وظلموا مطلقة طبعا، لكن أظلم الظلم وأشد الظلم أن تجعل لله نديدا وشريكا ومساويا، وحاشا لجلال الله أن يكون له ذلك. أو كما يزعم البعض، الله له ابن، معاذ الله، نحن نحتاج لابن لأننا ماضون زائلون، الله باق، فلماذا الحاجة إلى الولد؟ إخواني، لو نستخدم العقل لانتهت مشكلات بلا حصر، لكن للأسف العقول مجازة أو معطلة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني كأنه برجعهم إلى الخلف عندما يرون العذاب، قل لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. ما هو الفعل طاقاتك كلها حتى تتجنب المزالق والمهالك. يا أيها الإنسان، ربنا وهبك السمع والبصر من أجل الاستخدام والاستعمال، وأعطاك العقل لتميز وتفرز ما بين الباطل والحق. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما أمريكا وما روسيا وما الصين وما العالم، لا شيء، القوة لله، الله القوي من أسمائه العظيمة، أن القوة لله جميعا كلها، كل هذه القوى الذرية والهيدروجينية والقنفوسفورية والقنابل المدرية كله فلص أمام قدرة الله ولا شيء. وأن الله شديد العذاب، أي لمن كفر، مع الآية 66 بعد 100. ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، تحدثت في خطبة سابقة عن أن من علامات الولاء محبة الله ورسوله، ومحبة العلماء الربانيين، ومحبة أولياء الله الصالحين، ومحبة المؤمنين، ومحبة كل عمل يقربك إلى الله رب العالمين. وأن من علامات الولاء المجاملة، أن تلبي دعوة، أن تشمت عاطسا، أن ترد سلاما. وأن من علامات الولاء للمؤمنين أن تنصرهم على أعدائهم بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك تدعو لهم أن ينتصروا، وهذا أضعف الإيمان. وأن من علامات الولاء أن يكون ولاؤك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تحبه أكثر من أهلك وولدك والناس أجمعين، ولا سيما عند التعارض، حينما تتعارض مصالحك مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والولاء للعلماء الربانيين، والولاء للوالدين والأرحام، والولاء للجوار والصحبة والشراكة والضيافة، وأداء حق الفقير وابن السبيل والمسكين والسائل. ما الذي ينقض هذا الولاء؟ ما الذي يلغي هذا الولاء؟ ما الذي يبدد هذا الولاء؟ أولاً، إخراج المسلم من الإسلام عن معرفة وبصيرة. أن تكفر مسلماً، أن توزع التهم جزافاً، دون تمحيص، دون تدقيق، دون تريس. إذا حكمت على رجل مسلم بأنه كافر، وهذا الذي يحكم بأنه كافر يعلم في قرارة نفسه أنه مسلم، فقد كفر. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. إن كان كافرا حقا وقعت على أخيه، وإن لم يكن كافرا وقعت على من كفره. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. متفق عليه في البخاري ومسلم. إن لم يكن كذلك عادت التهمة إليك وغمستك في الكفر. أيها الإخوة، من قال لأخيه يا كافر وليس كما قال إلا حار عليه، أي رجع عليه الوصف. فعود نفسك ألا توزع التهم، وألا تقيم الناس، إلا أن يأتي الإنسان بكفر بواح، إلا أن يأتي الإنسان بكفر قولي صارخ لا يؤول ولا يفسر، هذا موضوع ثاني. أما أن تؤول قوله، أو أن تستشف نيته، أو أن تبالغ في قوله، فهذا من إشكالات الولاء والبراء. أيها الإخوة الكرام، هذه قواعد ذهبية. لا نكفر بالتعيين، لا تقل فلان كافر ولا هذه الفئة كافرة، ولكن قل من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، أي فئة فعلت كذا فهي كافرة. لا تكفر بالتعيين، ابق في المبادئ لا في الأشخاص، ابق في الأساليب لا في الجماعات، ابق في المضامين لا في العناوين. هذه حقيقة. لكن هناك قاعدة أخرى أيها الإخوة: ما كل من وقع في الكفر وقع عليه الكفر. وأوضح مثل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام بين فرح الله بتوبة عبده كرجل في أرض فلات، يركب ناقة عليها زاده وطعامه وشرابه، نزل ليستريح فأفاق فلم يجد الناقة، فأيقن بالموت، فجلس يبكي حتى أدركته سنة من النوم، فأفاق فرأى الناقة أمامه، فمن شدة فرحه اختل توازنه وقال: يا ربي أنا ربك وأنت عبدي. يقول عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من ذلك البدوي بناقته. فهل هذا البدوي وقع في الكفر
فعلا وقع في كلمة الكفر، ولكن هل وقع عليه الكفر؟ لا. فقبل أن تسارع وتكفر تريس، لعله وقع في الكفر لكن الكفر لم يقع عليه. وتقييم الأشخاص في الأصل من شأن الله وحده. كن داعيا لا وصيا، لا تنصب نفسك وصيا على المسلمين. لا يفهم من كلامي هذا أن يأتي إنسان ويفتتح دار دعارة وتقول لعله مؤمن والله أعلم. أنا لا، لا، حينما يرتكب الكفر البواح أو ترتكب المعصية الصارخة، إذا أردت أن تحسن الظن فهذا لعب بدين الله. أيها الإخوة الكرام، والعلماء فرقوا بين كفر اعتقادي أو كفر قولي أو كفر سلوكي يخرج من الملة، وبين كفر دون كفر، فرق كبير. هذا الموضوع استرح منه. عليك أن تطيع الله عز وجل، فقد قال الله عز وجل: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. مهمتك أن تشكره، أن تعبده ثم أن تشكره. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر ينقض الولاء: استحلال دم المسلم أو عرضه أو ماله. إذا استحللت دم مسلم أو ماله، اغتصبت بيته، اغتصبت شركة له، اغتصبت مزرعة له، بألف حجة وحجة، بقوتك أم بحيلتك أم بمعونة من حولك، حينما تغتصب مال امرئ مسلم فقد خلعت عنك الولاء لهذا الدين، لأنه مسلم. ومحرم أشد التحريم أن تستحل ماله وعرضه ودمه. والعرض هنا موضع المدح والذم، حينما تتهمه بتهمة هو بريء منها. إنك اعتديت على عرضه، الرجل له عرض، موضع مدحه وذمه. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ومن دقائق الأحاديث الشريفة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الربا 71 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. أن تتهم مسلما بالكفر أو بالشرك أو بالفسق من دون تأكد ومن دون تمحص ومن دون تمحيص أو بحث أو دليل، هيك إلقاء التهم جزافا. الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ماذا نستنبط من هذه الآية؟ أنك لمجرد أن تستحل معصية، قد تقع في معصية وقد تتوب منها والقضية مقبولة، أما أن تستحل معصية، أن تقول إنما البيع مثل الربا، وأن تعقد ندوات في محطات، وأن يدلى بآراء تصدم هذه الآية: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. أيها الإخوة الكرام، من أنواع الكفر أن تستحل معصية، أن تعتقد أنها حلال وليست حراما. هذا أيضا مما ينقض الولاء. أيها الإخوة الكرام، وأقف عند هذا طويلا، أن تستحل، قد تأكل ماله وتؤدي هذا الحق بعد أن تتوب ولا شيء عليك،
أما أن تستحل ماله تقول لا تثريب علي. حينما تستحل مال أخيك أو أن تستحل دمه أو أن تستحل عرضه تتكلم عليه جزافا من دون دليل من دون مصلحة راجحة، فهذا نوع من أنواع نقض الولاء. أيها الإخوة الكرام، موالاة الكافر وإعانته على المسلم هذا مما ينقض ولاء المسلم للإسلام وللإيمان. لذلك هؤلاء الذين اتخذوا أعداء الله أولياء يقول الله عنهم: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إنه ظلم، بل هو من أشد أنواع الظلم أن توالي إنسانا يكيد للمسلمين ويبني مجده على أنقاضهم وحياته على موتهم وأمنه على خوفهم وبقاءه على فنائهم. يقول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. يعني حينما تكف شره عنك من دون أن تفرح بنصرته أو نصره، هذا استثناء يطبق في أضيق المجالات. حين جاء صحابي جليل أرسل رسالة إلى قريش اسمه حاطب بن بلتعة، قال: يا رسول الله، والله ما كفرت ولا ارتدت، ولكنني لست من صلب قريش، لست لصيقا في قريش، أردت أن أحمي مالي وأولادي، فاغفر لي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إني صدقته كما قال، ولا تقول فيه إلا خيرا. أيها الإخوة الكرام، يعني أن تعين كافرا على مسلم، أن تعطي معلومات عن عورات المسلمين لكافر، أن تكون أداة بيده، أن تكون وسيلة لقهر المسلمين، هذا يخرجك من ملة الإسلام وينقض ولاءك للمسلمين. أيها الإخوة الكرام، هناك أشياء تقدح في الولاء للمسلمين، الحقيقة هو الظلم. يقول الله عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته محرما بينكم فلا تظالموا، رواه الإمام مسلم. فالظلم أن تعين كافرا على مسلم، هذا يسقط ولاءك للإسلام. أن تكفر مسلما وهو بريء، هذا يسقط ولاءك للإسلام. أن تستحل دم مسلم وعرضه وماله، هذا يلغي ولاءك للإسلام. لكنك إذا وقعت في الظلم، الظلم ربما كان قادحا في ولائك للمسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب له الله النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان عودا من أراك، رواه ابن ماجة وأحمد والدارمي. إذن أن تظلم أخاك، أن تقتطع من حقه شبر أرض، أن تقتطع من حقه مالا هو له، أن توهمه، أن تكذب عليه، أن تحتال عليه، هذا يقدح في ولائك للمسلمين. ثم إنه من سب مسلما فقد فسق، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، متفق عليه. أن تلعنه، أن تسبه هكذا ببساطة وهو قائم يصلي وهو من أهل القبلة وهو يشهد أنه لا إله إلا الله، هذه العبارات القاسية التي ألفها المسلمون، هذه من فعل الشيطان. اضبط لسانك، حاوره في خطئه ساعات طويلة دون أن تقول له لعنك الله، دون أن تسبه. السباب من سلوك سوقة الناس ودهمائهم. فمن سب مسلما فقد فسق، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومن لعن مسلما فكأنما قتله، بقوله صلى الله عليه وسلم:
لعن المسلم كقتله. ولقول الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، وأولئك هم الفاسقون. أن تسب مسلما، أن تلعن مسلما، أن تلصق تهمة بمسلم من دون بحث أو درس، ومن دون مصلحة راجحة، ومن دون أن تكون مدافعا عن نفسك، هذا مما يقدح في ولائك للمسلمين، إلا في حالات ضيقة جدا، كقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولقول الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أيها الإخوة الكرام، هذه كلها تقدح في الولاء للمؤمنين. ثم النميمة، الغيبة والنميمة أيضا مما يقدح الولاء للمؤمنين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة القتات الذي ينم وينقل أخبار السوء إلى أصحابها ليوقع بين المسلمين وليوسع الهوة بينهم. وكأن هناك من بين المسلمين أناس مغرمون بنقل الكلام من جهة إلى جهة، فإذا في المحصلة أن الشقاق والعداوات والبأس الذي بين المسلمين بسبب نميمتهم وغيبتهم. أيها الإخوة الكرام، والبيع على البيع، والخطبة على الخطبة، والنجش، هذه مما تقدح ولاءك للمسلمين. أخوك باع حاجة، تأتي لمن اشتراها تقول له: أنا أبيعك بأرخص من هذا السعر، أرجعها له. هل علم التجار المسلمون الذين يصلون في المساجد والذين يضعون في صدر محلاتهم التجارية: فاستقم كما أمرت، إنا فتحنا لك فتحا مبينا؟ هل علم هذا التاجر أنه إذا باع على بيع أخيه، بعد أن تم البيع، بعد أن عقد البيع، يسأله: بكم اشتريت هذه الحاجة؟ هذه ليست جيدة، أنا أبيعك حاجة أجود منها بأرخص من هذا الثمن، أرجعها له. هذا بيع على بيع نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمزق المسلمين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، رواه الإمام البخاري ومسلم. ثم: لا يخطب على خطبته. خطب امرأة وتم الاتفاق وبقي العقد، يأتي هو ويعرض مهر أعلى وميزات وبيت ملك وإلى ذلك: انقضوا خطبة فلان وأنا أفضل منه. هذا أيضا محرم في منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخطب على خطبته ولا يبع على بيعه. ثم إن النجش أن تطرح سعرا مفتعلا وهميا، ترى إنسان متردد في شراء حاجة تشتريها أنت أمامه شراء صوريا بسعر أعلى كي يترجى أن يشتريها هو بالسعر الأول. هذه حيلة وهذا كذب، وكم من المسلمين يفعل ذلك. هذا هو النجش، وقد حرمه النبي عليه الصلاة والسلام. والغش يقدح في ولائك للمسلمين. لو أن رواد المساجد وحدهم يزيدون عن 500,000 كل أسبوع، هؤلاء لو أنهم استقاموا على الطريقة، لو كان إسلامهم تعامليا إضافة إلى أنه شعائري، لو جمعوا بين الإسلام التعاملي والشعائري لكنا في حال غير هذا الحال. كأن الذي يشدك إلى الدين فقط أنك تصلي في المسجد، وأنك تحج وتعتمر، وأنك تصوم رمضان، انتهى الدين. لم ينتهي شيء، الدين 100,000 بند
في البيع والشراء، في السفر والإقامة، في الأفراح والأتراح، في العلاقات العامة والخاصة. الدين منهج كامل، فحينما نتوهمه عبادات شعائرية ليس غير نقع في جهل كبير. أيها الإخوة الكرام، ومما يقدح في ولائك للمؤمنين أن تهجر المؤمنين. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الذي يبدأ بالسلام هو المتفوق عند الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة الحاقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الطفل فرحان سعيد، سورة الحاقة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: روى البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. عن أبي بردة بن أبي موسى أن عبد الله بن عمر قال له: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله في شأن ساعة الجمعة شيئا؟ قال: نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة، ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كهيئتها إذ طعنت، تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف عرف المسك. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. أخرجه البخاري.

0: أعزائي المستمعين، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر لنقل وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال.
1: حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الجمعة ويرفعه فضيلة الشيخ محمد جميل الزيود.
2: الله أكبر.

0: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة واحدة، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون به ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب، في هذا اليوم الكريم وفي هذه الساعة المباركة، بلغ حبنا وشوقنا وسلامنا لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم أحينا على سنته ومتنا على ملته، وارزقنا شفاعته واسقنا من حوضه الشريف شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب، واجمعنا به ووالدينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأنت راض عنا يا رب يا رحمن يا رحيم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محروما إلا رزقته، ولا دين إلا قضيته، ولا مسافرا إلا أهلي رددته سالما يا رب العالمين. اجعلنا يا رب في هذا اليوم الكريم ووالدينا من المشمولين برحمتك وعفوك وإحسانك يا أكرم الأكرمين، اجعلنا عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. نسألك يا رب نفسا مطمئنة تقنع بعطائك وتؤمن بقضائك وتتوكل عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا يا كريم. وفي هذه اللحظات أرى فضيلة الدكتور محمد بن فرج، مشرف وإمام مسجد الملك حسين بن طلال طيب الله ثراه، يصعد درجات المنبر ليقدم خطبتي الجمعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

دائما لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا ورائدنا وحبيبنا وطبيبنا وشفاءنا محمد رسول الله صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم وعلى آلك وأصحابك وذريتك ومن تبعك ونهج نهجك بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله العظيم وطاعته، وأحذركم ونفسي من مخالفة أمره ونهيه. ولتخشع القلوب ولتخضع الرقاب لقوله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، ها نحن نتفيأ ظلال شهر الربيع، هذا الشهر الذي ولد فيه خير البرية وتاج البشرية وسيد الناس من لدن أبينا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. كيف لا وهو القائل عن نفسه وهو الصادق المصدوق: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. حديثنا اليوم أيها الأحبة عن المقام النبوي الشريف، ليعلم من لا يعلم وليتعلم الجاهل كيف يكون الخطاب والحديث عن مقام النبوة لحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. كثير من الناس أيها الأحبة حين لم يعلم مقام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تحدث عنه كما يتحدث الناس عن الناس. نعم، والله تعالى أضرنا أن يكون الخطاب لحبيبنا خاصا ومميزا. لا تجعلوا دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. إذا تحدثت عن المقام الشريف فتأدب وتكلم بما يليق بالمقام، فهو سيد ولد آدم وخير الناس. حديثنا اليوم فقط لنكشف لكم عن مقامه الشريف، لنتعلم كيف نتعامل مع المقام الشريف. الله عز وجل في كتابه العزيز كشف لنا عن مقام النبوة ومقام الرسالة ومقام شخصه صلى الله عليه وآله وسلم، فضله على سائر الأنبياء والرسل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وسأبين لكم في مقارنة بين الحبيب وبين أخ له نبي الفارق ما بينهما.
لتعلم المقام المحمدي الشريف. الله عز وجل لما خاطب كليمه موسى عليه السلام قال له: ولتصنع على عيني، ليبين له رعايته له. ولما خاطب حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإنك بأعيننا. وفارق بين العين المفردة والأعين التي بلا حدود ولا عدد، لتعلم كم المقام بين هذا وبين هذا على جلالة قدر سيدنا موسى عليه السلام. لما أراد الله عز وجل أن يناجي كليمه موسى جاء به إلى وادي طوى في أرض سيناء، ولما أراد أن يناجي حبيبه ومصطفاه جاء به إلى سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. والفرق بين طوى وسدرة المنتهى هو المقام ما بين حبيبنا وموسى عليه السلام. مقام حبيبنا كبير، ما خاطبه الله تعالى في كتابه العزيز إلا بوصف النبوة والرسالة: يا أيها النبي 13 مرة، والله عز وجل يخاطبه ويناديه بيا أيها النبي، ويا أيها الرسول، ولكنه قال: يا آدم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى. أما حبيبنا فكان يخاطب بنبوته ورسالته، والذي يخاطبه هو الله. نعم أيها الأحبة، مقام حبيبنا أشرف وأعلى مما تتخيل عقول البعض منا. الله عز وجل جعله أسوة للبشرية، أسوة للبشرية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. والله تعالى جعل من مقام حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أن خصه بصلاة خاصة. يا الله، ما كانت إلا له صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وأمر الملائكة أن يصلوا عليه، وأمرنا أن نصلي عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي مقام هذا؟ أي مكانة هذه لك يا رسول الله؟ مكانة عالية وسامية، جعله خاتم الأنبياء. الخاتم خلاص به ينقطع الحبل، حبل الوحي من السماء إلى الأرض. وأهل التفسير قالوا: الخاتم هو القمة ومسك الختام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء في الصحيحين عنه أنه قال: لا نبي بعدي. ماذا نحدثكم عن المقام الشريف؟ ماذا نقول لك يا رسول الله؟ مقامك يسمو فوق العقول والتصورات،
ولهذا ينبغي علينا أيها الأحبة إذا قصصنا أو تكلمنا أو تحدثنا عن مقامه الشريف كنا ننتقي الكلام انتقاءً يليق بمقامه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن مقامه أن الله تعالى جعله عنوان رحمته لجميع الخلائق، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين، فكان عنوان الرحمة وسبب الرحمة، فأي مقام هذا لك يا رسول الله؟ لو أردنا أن نتكلم عن الآيات التي تحدثت عن مقامه لطال المقام بنا كثيرا، غير أن المقام لا يسمح، فأكتفي بما سمعتم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله، وأقول قولي هذا.

0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيب قلبي محمد خير البشر. ما التفتت عين وما سمعت أذن بخبر، عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. ومن مقامه الشريف أن الله تعالى أثنى وامتدح صفاته وخصاله صلى الله عليه وآله وسلم، فخاطبه: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. غير أن كمال تعظيم المقام الشريف أن نقتدي ونتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نقتفي أثره، وأن نتبع سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نكثر من الصلاة عليه، لأنه أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقد بين صلى الله عليه وآله وسلم أن الصلاة عليه ترفع الهموم وتكشف الغموم وترفع الدرجات وتأتي بالحسنات. ولا ننسى أحبتي أن نكثر من قول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فهي سلاحنا على أعدائنا إن شاء الله تعالى. ولا ننسى كذلك أن نقرأ سورة تبارك، تبارك الذي بيده الملك، كل ليلة، فإنها منجية من عذاب القبر وتشفع لصاحبها يوم القيامة. ولنكثر من الاستغفار، فإن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أذكار تربطنا بالحبيب وتجعلنا ممن يوقر مقامه الكريم. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدنا يا رسول الله. عباد الله، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا يا الله، احفظ بلدنا الأردن بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم احفظ قيادته وأهله، أرضه وسماءه، بره وبحره، ماءه وهواءه، جيشه وأمنه، ومن حل عليه ضيفا. اللهم من أراد ببلادنا وأهلنا خيرا وإصلاحا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به شرا وفتنة وغدرا ومكرا وفسادا فعليك به يا الله. اللهم يا الله، احفظ أهلنا وإخواننا في غزة وفلسطين. اللهم انصرهم بنصرك يا الله. اللهم أعنهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ووفق اللهم ملك بلادنا عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الحسين إلى ما تحب وترضى. آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي أقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: دائما لا إله إلا الله استووا استقيموا وجهوا قلوبكم إلى الله واستحضروا عظمة الله في القلوب وسدوا الخلل وساووا الصفوف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك

تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك

فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. تحيات مباركة، الصلوات الطيبة. السلام عليك أيها

نقلنا لكم في بث حي ومباشر وقائع خطبة وصلاة الجمعة من مسجد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة أف أم.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 40 بعد 100.
1: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. الحديث 1513. عن أنس رضي الله عنه يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. باب علامات النبوة في الإسلام. الحديث 1514. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. الحديث 1515. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: أطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الحديث 1516. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى

0: جان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه. والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. الحديث 1517 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم، حمر الوجوه، بطس الأنوف، صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، نعالهم الشعر. الحديث 1518 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. الحديث 1519 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. الحديث 1520 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحديث 1521 عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. الحديث 1522 عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
1: في هذا الحديث النبوي الشريف بشارة عظيمة باستتاب الأمن والأمان، بحيث إن الله تعالى سيكمل سلطان هذا الدين بنصره وإظهاره على الدين كله وتقوية شوكته، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت مسافة طويلة لا يخاف إلا الله والذئب وتحقق ذلك

0: بالأمن والأمان للمسلمين في دولة الإسلام.
1: الحديث 1523 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكن من أهل الجنة.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.
3: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
4: فلنحيا بالقرآن مع دكتور سليمان دقور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. وبعد، مع الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يعني يسويهم بالله عز وجل، ند، الند للند، يعني في تقارب. حاشا لجلال الله الذي خلق السماوات والأرض والخلائق اللي عرضتها الآيات، والآن منها الآية السابقة 164، كل هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله عز وجل. إذن كيف تسوون الخالق بالمخلوق؟ كيف؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يضخمهم، يعظمهم، يجلهم، يرفعهم إلى أن يجعلهم كالإله العظيم، ويسميهم آلهة. ربي عفوك، ما أجمل دينكم يا إخوان. التوحيد مو على الطريقة اللي بيرددها بعض الناس، لا، ولكن فعلا هذا الدين قائم على هذه الكلمة، من القلب تنبع ومن السلوك تترجم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يسويهم بالله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يعني الله، لأن كل نفس يجري في صدري من ربي، فأنا أحمده على كل نفس، أحمده على كل بارقة عين ترى فتبصر فتتجنب الأذى والضرر، على ما أسمع أحمده، كان السيارة ستصعقني وتسحقني لكني أدركت نفسي، أحمد ربي على السمع، على البصر، على جيران الدم في عروقي، على دماغي والتفكير، أحمد ربي على ماذا ولا ماذا، الرئتين اللي شغلات بلا توقف ليلا نهارا، أحمد ربي دائما. إذن من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله حبا فوق كل حب وأعظم من كل حب. والذين آمنوا أشد حبا لله، من مين؟ من كل الناس، لأنه مؤمن بالإله العظيم، بصفاته، بأسمائه الحسنى، بفضله علينا، بأنعامه وآلائه وأفضاله وعطائه، كيف لا نحبه؟ وكل نفس في صدري يجري من مولاي ربي سبحانه، كل نظرة عين بقدرته، بخلقه لي هذه العين الباصرة والمبصرة، أشد حبا لله، كل ما ذكرت آلاء الله علي زدت له حبا وثناء وشكرا. ولو يرى الذين ظلموا، انتقل على الفريق الآخر، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، صار معانا الفعل يرى مرتين. ولو يرى الذين ظلموا ماذا؟ إذ يرون العذاب. يعني الآن بيقول لو تشوفوا ما سترون منظر العذاب لكان لكم موقف آخر، لكنكم يعني انتهيتم من موضوع الغيب وكذبتم به فخسرتم دنياكم وأخراكم. إذن ولو يرى الذين ظلموا بالشرك، يعني وظلموا مطلقة طبعا، لكن أظلم الظلم وأشد الظلم أن تجعل لله نديدا وشريكا ومساويا، وحاشا لجلال الله أن يكون له ذلك، أو كما يزعم البعض الله له ابن، معاذ الله، نحن نحتاج لابن لأننا ماضون زائلون، الله باق، فلماذا الحاجة إلى الولد؟ إخواني لو نستخدم العقل لانتهت مشكلات بلا حصر، لكن للأسف العقول مجازة أو معطلة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني كأنه برجعهم إلى الخلف عندما يرون العذاب، قل لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. مول فعل طاقاتك كلها حتى تتجنب المزالق والمهالك. يا أيها الإنسان، ربنا وهبك السمع والبصر من أجل الاستخدام والاستعمال، وأعطاك العقل لتميز وتفرز ما بين الباطل والحق. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما أمريكا وما روسيا وما الصين وما العالم، لا شيء، القوة لله، الله القوي من أسمائه العظيمة، أن القوة لله جميعا كلها، كل هذه القوى الذرية والهيدروجينية والقنفوسفورية والقنابل المدرية كله فلص أمام قدرة الله ولا شيء. وأن الله شديد العذاب، أي لمن كفر، مع الآية 66 بعد 100. ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح، خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-300-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.
8: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضاريف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية، 06-534-399-1.
1: شنطة مدرسة.

0: تيليكوم.
1: تيليكوم براند عالمي نضعه بين يديك.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: فاتجريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلت أم الصماق، تليفون 079-329-29. اجريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه ووالاه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، بتحية أهل الجنان، بتحية الملائكة الأبرار، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم حديث الجمعة، والذي يبث على مسامعكم عبر أثير إذاعة حياة FM بالتعاون مع رابطة علماء الأردن. يمكنكم المشاركة معنا من خلال الاتصال على هواتف البرنامج، إضافة إلى تعليقاتكم على صفحتي الفيس لإذاعة حياة FM ورابطة علماء الأردن. إخوتي وأحبتي في الله، مع حلول موسم الحديث عن المولد النبوي تتجدد مشاعر المحبة وتستعاد سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتكثر المجالس التي تتحدث عن مولده وشمائله وأخلاقه ورحمته. إن الحديث عن المولد النبوي قد يكون مدخلا جميلا للحديث عن صاحب المولد صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن نتنبه أن أعظم ما يمكن أن نخرج به من الحديث عن سيرته ليس أن نعرف تاريخ مولده فحسب، ولا أن نحفظ بعض مواقف سيرته ومن حياته فقط، وإنما أن نسأل أنفسنا: أين النبي صلى الله عليه وسلم في سلوكنا؟ أين رحمته في تعاملنا؟ أين صدقه في معاملاتنا؟ أين تواضعه في علاقاتنا؟ أين حلمه عندما نغضب؟ أين عفوه عندما نملك القدرة على الانتقام؟ أين سنته في بيوتنا وفي تربية أبنائنا؟ وأيضا في حديثنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. ومن هنا كانت الغاية أن نتفق على حقيقة لا خلاف عليها، أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي تعظيمه ومعرفة سيرته واتباع هديه والاقتداء بأخلاقه. ومن هنا جاء عنوان حلقتنا لهذا اليوم: من الاحتفال إلى الاقتداء. ولكن في حلقتنا اليوم نريد أن نطرح تساؤلا يتجاوز المناسبة، كما هو متعارف ومعتاد في مجالس الحديث عن المولد النبوي، يأتي السؤال: ماذا بعد الاحتفال؟ ماذا يبقى من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تنتهي المناسبة، وعندما يقل عدد المجالس، وعندما تعود الحياة إلى تفاصيلها اليومية؟ هل تبقى المحبة كلمات تقال؟ أم أناشيد تسمع؟ أم أن المحبة الحقيقية ينبغي أن تتحول إلى سلوك وإلى أخلاق وقيم؟ الله تعالى جل شأنه لم يجعل محبة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد شعور في القلب، بل تجاوزه من المحبة إلى الاتباع قائلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن هنا تتغير زاوية النظر، فبدلا من أن يكون السؤال الذي نطرحه في حلقتنا: كيف نعبر عن حبنا للنبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة المولد النبوي وغيرها، يصبح السؤال الأعمق: كيف نجعل حب النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا في كل يوم من أيام حياتنا؟ أيها المستمعون والمشاهدون، هل نحن حقا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يختزل البعض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحداث ومعلومات تاريخية مع إقصاء سيرته عن التطبيق العملي؟ سنحاول في هذه الحلقة أن ننتقل معا من المناسبة إلى المعنى، ومن الكلمات إلى الممارسة، ومن استحضار السيرة إلى استحضارها في حياتنا اليومية وفي كل تفاصيل حياتنا. ويسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة سعادة الأستاذة الدكتورة نجوى قراقيش، أستاذة الفقه، الأستاذة الجامعية في محاضرة في عدة جامعات، وهي عضو رابطة علماء الأردن. أهلا ومرحبا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا يا دكتورة ياسمين، الله يحييك.
0: دكتورة، الآن الشعور في بالمولد النبوي هو شعور جميل نشعر به ونستحضر في هذه المناسبة مشاعرنا المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبنفس الوقت قد تكون هي فرصة تربوية، والفرق بين الحالتين كيفية اغتنام هذه الفرصة، كيف نحول هذه المناسبة من شعور قلبي إلى فرصة تربوية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كل الشكر والتقدير لرابطة علماء الأردن ممثلة بالأستاذة دكتورة ياسمين، جزاها الله خيرا، هي ضيفة، هي مضيفة، ولإذاعة حياة اف ام، جزاهم الله خيرا. وأقول في هذه المناسبة نسأل الله أن يرزقنا حسن السير وحسن الاتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم.
0: آمين.
1: هذه المناسبة العظيمة، يعني كما تعلمون مولد النبوي ليس هو تاريخ في التقويم، وإنما هو نقل البشرية من حال إلى حال، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فنحن في يعني في هذا المجلس إن شاء الله تعالى سننقل المشاهدين والمستمعين من الاحتفال إلى الاحتفاء إلى الاقتداء.
0: جميل.
1: من إحياء المراسم والفرح والسعادة والسرور، وبعض المقامات الصوفية التي يعني يحيونها بعض الناس، إلى الاحتفاء بالسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم واتباع منهجه، إلى الاقتداء، كيف نجسد هذا الاحتفاء.
0: جميل.
1: ونفهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونجسدها في حياتنا، في أسرنا، في مجتمعاتنا بإذن الله تعالى.
0: نعم، يعني دكتورة لو انتقلنا في هذا الجانب نقطة نقطة للتفصيل أكثر، وننتقل من جانب التنظير إلى جانب التطبيق العملي حتى يستفاد بإذن الله تعالى من هذه الحلقة. كما أشرت سابقا في المقدمة أننا نريد أن نتجاوز الحديث عن فقط مجرد السيرة إلى تطبيقات عملية. عندما نقول من السردي إلى التدبر، كيف يمكن يعني تطبيقها تطبيقا عمليا في من السيرة النبوية، يعني من سرد السيرة النبوية إلى التدبر، كيف نتدبر سيرة الرسول ونطبقها في حياتنا؟
1: يعني تطبيق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أجمل كتاب في الوجود، إذا أردت أن ترتقي ويدخل وتدخل السكينة والطمأنينة على قلبك فعليك القراءة بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كل يوم على الأقل 10 صفحات حتى ترتقي، حتى تضيف لعقلك وقلبك الجديد. فكيف ننتقل من السرد إلى التطبيق؟ فكل مبحث كل يوم لو قرأنا 10 صفحات وجسدنا هذه السيرة، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى يوم وفاته، كيف كان يتعبد بالغار. نحن في هذا الزمان الكل يتعبد على التليفونات، الكل يعتكف على هاتفه، إذا أردت أن تبحثي عن ولدك تجديه عاكف على موبايله، تبحثي عن زوجك تجديه عاكف في الغرفة على اللابتوب. فنحن يعني نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم أول شيء كيف كان يتعبد بالغار. لابد للإنسان أن يكون له مقامات من العبودية، من الانفراد يعني مع الله عز وجل حتى يحسن. فنقول من السرد إلى الاقتداء نقرأ بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم مرحلة مرحلة، من مرحلة الغار إلى مرحلة بعثته عليه الصلاة والسلام، وكيف واجه قومه، وكيف كان يصبر ويصطبر على أذى قومه، وكيف بلغ هذه الرسالة، وكيف رب الصحابة علي يعني رضوان الله عليهم، وكيف هيأهم وجهزهم إلى القتال والجهاد. فنستطيع أن ننتقل بالصيرة خطوة خطوة حتى نجسد هذه السيرة في حياتنا، وتكون السيرة ليست مجرد كتب تدرس في الجامعات، وإنما واقع حقيقي نحن نحياه ونعيشه من خلال أسرنا ومجتمعاتنا.
0: يعني حتى نطور هذه الفرصة التربوية ونستغلها، ممكن أن ننتقل من السردية الطبيعية إلى مرحلة التطبيق بالاستفادة من السيرة. ممكن حتى لو طلعنا على مناسبة السيرة أو الحدث والربط ما بين السيرة النبوية أيضا في جانب هام جدا، ألا وهو التكامل المعرفي ما بين جميع العلوم. يعني مثلا لما نتوقف عند مشهد الهجرة، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها في الصبر، في جانب الصبر والإدارة والتخطيط. في مشهد مثلا غزوة الأحزاب، كيف كانت كيفية إدارة الأزمات. يعني الربط ما بين السيرة وبقية العلوم هذا أيضا يستفاد منه. طيب دكتورة، الربط الانتقال عفوا من المشاعر إلى القيم، المشاعر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبسيرته إلى كيفية تعزيز القيم.
1: يعني كما قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه، إن الفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم شعيرة قلبية وإيمانية. فكيف ننتقل؟ يعني نحن بالأمس كان ميلاد الرسول أو مناسبة مرور يعني ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، كنا في حالة فرح، لكن الأجمل من هذا أن أنتقل من هذا الفرح والسعادة الداخلية إلى تجسيد سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في واقعنا، وكما ذكرت يعني نعيش خطوة خطوة حتى نسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: يعني مثلا لو جئنا إلى غزوة أحد أو إلى فتح مكة واستلهمنا منها كيف موقف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف حلم النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجاوز من الأذى الشخصي الذي تعرض إليه في خصوصا في غزوة أحد عندما كسرت رباعيته ونزف دمه الرسول صلى الله عليه وسلم وتألم ألما شديدا، قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، بالرغم أنه كان بإمكانه أن يتلفظ بالدعاء عليهم وهذا ينتصر لشخصه، ولكنه تجاوز الألم الشخصي إلى حمل هم الأمة، وهذا هو أمر الإنسان الرسالي، وهذا ما يراد منه تعليمنا. كيف نوظف هذا المشهد في الوقوف أو دعينا نقول التحلي بالحلم والأنا والتجاوز عن الأخطاء للآخرين، فبدلا من الدعاء عليهم الدعاء لهم بالهداية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الرسول عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الله في فتح مكة بعد مرور 20 سنة على بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد المعاناة والابتلاء الذي واجهه الرسول صلى الله عليه وسلم، عاد بفضل الله عز وجل وتوفيقه فاتحا مكبرا مهللا كما تمنى. فعندما التقى يعني كما تعلمون بقريش قال ما تظنون أني فاعل بكم، قالوا أخ كريم، رجعوا إلى أصل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يقال في حقه. فقال يعني لا أقول إلا يعني كما قال يوسف لإخوته عليه السلام، لا تثريب عليكم اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم. وهذا حال الإنسان المؤمن، هذا ما نتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، العفو عند المقدرة،
0: عند القدرة على الانتقام، يعني هذا الشيء
1: قادر،
0: قادر وكان في قوة، كان
1: ورئيس
0: صاحب
1: الدولة الآن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يتخذ قرارات جازمة، لكنه قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، يعني في الشدة وفي التمكين، ومع هذا كان العفو. وكذلك في غزوة أحد تعرض النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت السيدة عائشة يعني كسرت رباعيته وشج وجهه عليه الصلاة والسلام وسال الدم من جسده الشريف، يعني أكثر معاناة عاناها النبي صلى الله عليه وسلم جسديا كانت في غزوة أحد. وعندما طلب منه أن يدعو على قومه أبدا رفض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دعا لهم عليه الصلاة والسلام، وهذا خلق الإحسان وخلق الرحمة عليه الصلاة والسلام.
0: ولو كنا نطبق ذلك في حياتنا اليومية في المشاكل التي قد نواجهها، لتجاوزنا كثير من صور القطيعة التي قد تقع ما بين الأرحام أو صور المشاكل ما بين الجيران، من باب يعني التصوير كيفية توظيف ذلك من ناحية عملية. طيب دكتورتنا الفاضلة، ما هي الطرق العملية التي ننتقل بها من المعرفة بالسيرة النبوية إلى استحضارها في حياتنا في الجوانب في عدة في كل جوانب الحياة، من عبادات، من أخلاق، من معاملات وما إلى غيرها؟
1: الآن يعني سبحان الله، يعني بالنسبة لعبادة الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعني قيل أنه إذا نودي للصلاة أو إذا دخل في الصلاة كان يئن الرسول صلى الله عليه وسلم ويسمع له صوت، فإذا دخل في الصلاة لا يعرف أحدا كما قالت السيدة عائشة من شدة يعني خشوعه وإقباله على الله سبحانه وتعالى. وكذلك صيامه، إذا صام يعني في شهر في كثير من الأشهر كان يفضلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا صام يقال أنه لا يفطر، وإذا أفطر كان يعني سبحان الله له مقامات في الصيام. وكذلك في قيام الليل كان يتعبد حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، والمقامات كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم بما يخص العبادات والأعمال الأخرى.
0: يعني لربما يعني نتساعد في كيفية إيصال الصورة إلى المتابعين من المستمعين والمشاهدين، لو اتخذنا مثلا في جانب الأخلاق أو في جانب العبادات أن نحيي سنة ونطبقها أسبوعيا، يعني بدلا من حفظ السنن للنبي صلى الله عليه وسلم دون التطبيق نعمل على توظيفها. لو كل أسرة مثلا صنعت لنفسها جدولا ويتم اختيار سنة أسبوعية ويتم تطبيقها، من سنة مثلا دعاء الخروج من المنزل، دعاء دخول المنزل أو غيرها من السنن النبوية، بذلك نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كجانب عملي وأيضا في مجال الأخلاق والصدق. عند جانب الصدق دكتورة، كيف ممكن أنا أدرب الأبناء؟ يعني كونك مستشارة أسرية ولديك خبرة يعني في هذا المجال، مشكلة مثلا يواجه بعض الأمهات تذكر أنه أحيانا تكون لديهم خصلة الكذب، كيف أوظف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأغير هذه الخصلة وأوجههم إلى نحو الصدق مثلا، يعني كتربية إيمانية؟
1: يعني نقول يعني أفضل وسيلة لإعداد هذا الجيل وتهذيب هذا الجيل اللي هو الحال، فإذا كان الأبوان يسيران على خطى النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة وعفة اللسان، لا شك أن الأبناء سيسيرون على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى خطى آبائهم. فقضية الصدق وقضية غض البصر وحسن الظن وعدم الغيبة وأخلاق كثيرة يعني تحتاج متابعة حثيثة من الأبوين. إذا صلحت هذه الأخلاق في الأبوين تستطيع الأم، هي عليها الحمل الأكبر. قضية متابعة الأبناء متابعة فردية وقراءة في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأكيد على هذا الخلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أن المؤمن قد يسرق قد يزني لكنه لا يكذب، فالتركيز على هذه الخصلة لا شك أنه يهيئ الأولاد أننا سننتقل من حال إلى حال اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم. ممكن أن نحول ذلك كطريقة عملية بتحويل السيرة، المعلومات من السيرة النبوية التي نحاول إيصالها إلى أبنائنا، من معلومات إلى سؤال: أين أنا من خصلة النبي صلى الله عليه وسلم أو من سيرة الرسول أو من هذا الخلق؟ ثم من بعد السؤال إلى الفعل، التطبيق العملي لذلك، ومن بعد الفعل المحاسبة والمتابعة، وهذا يأتي بدور الأهل كما تفضلتي لمتابعة الأمر لديهم. ممكن ذلك تحفيزه بجوائز مكافآت، باستحضار دائما سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام دكتورة، قلنا في بداية الحلقة قول الله عز وجل عندما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. العلاقة، ما هي العلاقة ما بين الاتباع والمحبة التي أرادها الشارع من خلال قوله تعالى؟
1: سبحان الله، هذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذا يسمى بآية الابتلاء أو آية المحنة كما قال الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله. زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم يعني بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله، هناك شر، إذا كنتم تحبون الله فاتبعوني. حسن الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن الابتداع والبدع المضلة المهلكة والسير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا التزمنا بسنته كما قال وبسيرته العطرة وجسدناها في واقعنا، لا شك أن سيحبنا الله سبحانه وتعالى. فحسن الاتباع يؤدي إلى محبة الله سبحانه وتعالى.
0: نعم صحيح. يعني الاتباع هي علامة محبة، يعني هي العلامة والبرهان والدليل الصدق. لذلك قال القائل: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لكن في موضوع الترتيب، ترتيب النتائج دكتورة، لابد من اتباع حتى تصدق هذه المحبة. وفي ذلك قال المفسرون يعني في تفسير هذه الآية أنها ردا كما تفضلتي، أنها ردا على من ادعى المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحتى ادعى محبة الله عز وجل. من قال أنه يحب الله يريد أن يطبق ذلك من خلال محبة أو اتباع ما جاء به النبي الذي جاء بكل ما جاء به من عند الله عز وجل، ولم يأتي لأمر شخصي وإنما جاء لتبليغ هذا الدين. كثير من يدعي ذلك. الآن كيف نربي أنفسنا على صدق النوايا بصدق المحبة من خلال هذه الآية؟
1: بس اسمحي لي بس أضيف شيء قالوا أيضا أحد السلف: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر مواقفه، وإلا لم يكن صادقا في حبه. ضرور الإيثار، إذا أنا أحب الله عز وجل أؤثر الله عز وجل، أكل نفسي وحظ نفسي، وإذا كنت أحب الرسول صلى الله عليه وسلم أؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم على حظ نفسي بحسن الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. فصادق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم من ظهرت علامة ذلك عليه في اتباع سنته وإحياء شريعته وإيثار هديه. لابد أن يكون هناك شواهد ودلائل وبراهين لهذه المحبة، وتظهر على الشخص في سلوكه، في تعامله، في خلقه، في سمته، في مظهره، في عبادته. هذا يعني حقيقة حسن
0: يعني هكذا الاختبار. يعني نعمل عملية اختبار للأنفس، كيفية إخلاصنا في محبة الله عز وجل ورسوله من خلال تقييم أو نعم أو محاسبة أعمالنا، كيف هي؟ هل فعلا تركنا حظوظ أنفسنا من هذه الدنيا وقدمنا الله عز وجل وأثرنا؟ وكما قلت، من أحب شيئا أكثر من ذكره، وليس فقط مجرد ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما بتطبيق سنته صلى الله عليه وسلم.
1: وأيضا يقول ابن القيم يعني في هذا المقام عن محبة الله عز وجل: كلما كثر المثل للمحبوب في القلب قوي حراك الجوارح في الطاعة، فالشاهد للحب هو الموافقة.
0: كيف
1: تمام؟
0: ذلك؟
1: يعني التصرفات، أنا أقول أنا أحب الدكتورة ياسمين، فلابد أن تصرفاتي توافق أقوالي في حسن التعامل، في حسن الأخوة، في
0: حسن
1: الاتصال
0: الوصل.
1: في المتابعة وهكذا. هذه المحبة.
0: نعم.
1: أما أن كنت أحبك وأغلق هاتفي أو أطنش الرسائل أو لا ألتفت لاتصالاتك، لا، هذه ليست محبة، وإنما هي مجاملة.
0: جميل.
1: والله عز وجل ولله المثل الأعلى. فإذا كنت أحب الله عز وجل، لابد أن أقدم كل شيء يحبه الله عز وجل على نفسي وأحض نفسي. إذا كنت أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن أقدم هديه عليه الصلاة والسلام على كل شيء في حياتي، حتى المال والبنين والأولاد وكل شيء.
0: هذا هو المعيار، سبحان الله، حتى نميز أنفسنا. دكتورة، يعني فاصل قصير إن شاء الله ونعاود الحلقة. متابعينا الكرام، فاصل ونواصل، فابقوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات مدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا كلية المجتمع العربي وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31 تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

0: المرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

فنانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: عدنا إليكم من جديد متابعينا الكرام، ونجدد الترحيب بكم في هذه الحلقة من حلقات برنامج حديث الجمعة. وحلقتنا اليوم تتحدث عن من الاحتفال إلى الاقتداء، وضيفتنا في الاستوديو سعادة الدكتورة نجوى قراقيش. أهلا ومرحبا بك مرة أخرى دكتورة.
1: الله يرضى عنك يا دكتورة ياسمين، الله يرفع قدرك.
0: وإياكم. كنا نتحدث قبل الفاصل عن موضوع المعيار الحقيقي في محبة الرسول ومحبة الله عز وجل من خلال الآية الكريمة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
1: وصلى الله أن يرزقنا حسن الاتباع.
0: آمين.
1: يعني أذكر في هذا المقام المرأة الأنصارية في غزوة أحد التي فقدت أباها وأخاها وولدها، فيعني عندما كانت تبحث ما بين الصحابة تبحث عن من؟ تبحث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فعندما رأت النبي صلى الله عليه وسلم هدأت نفسها، ما سألت عن ولد ولا عن زوج، قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي هينا بعد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني معافى وسليم ولم يصاب، فيعني مصيبتها في زوجها، مصيبتها في ولدها، مصيبتها في أخوها، كانت يعني ليست هذه المصيبة إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان سالما. وكذلك ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يتتبع آثار مشي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان ينزل تحت الشجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل تحتها يستظل بظلها، فيفعل ابن عمر كما كان أنه النبي صلى الله عليه وسلم جلس هون، أنا راح أجلس هون تبركا وتيمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يريق الماء في مكان أراق النبي صلى الله عليه وسلم فيه الماء. هذا يعني سبحان الله، يعني حسن السير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، والمحبة الشديدة العملية، وليست هي محبة نظرية ولا قراءة في كتب، ولا كثير من الناس يجلسون في المجالس يحمل المسبحة ما شاء الله، اللهم صلي على النبي وكذا وكذا، وتجد إن حصل موقف يخالف هواه يعني ممكن يضجر، ممكن يتكلم كلام لا يليق بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو بقول لك يعني اتركوا، يعني هلا موضوع الأحاديث اتركوها جانبا في النزاعات الأسرية ما بين الزوجين، اترك القرآن والسنة جانبا، أنا بتكلم معك، أنا بسألك عن حقوقي، لا إله إلا الله الأصل، يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
0: يعني سبحان الله دكتورة، يعني لذلك نرجع في الحديث في جانب ترك الهوى، كيف الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد عندما ترك هذا الأذى النفسي العظيم والأذى الجسدي أيضا الذي تفضلت به في مقابل هم الأمة، لأنه لو دعا عليهم لأغلق الباب أمامهم. نحن حقيقة هل نطبق ذلك في حياتنا؟ هل نتجاوز الأخطاء عن بعضنا البعض؟ هل وصلنا إلى مرحلة أن نقول اللهم اغفر لقومي أو لأهلي؟

0: صعب يحتاج إلى تدريب وممارسة في أنفسنا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.
1: وكذلك يعني حسن الاتباع اللي هو قضية التغافل والعفو عن الزلات والانتباه للفروق الفردية. يعني عندما يعني القصة التي نعرفها جميعا عندما بال الأعربي في المسجد ضاقت فيه الأرض، يعني سبحان الله ما وجد إلا مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فالصحابة كله يعني سبحان الله أخذ بالعزيمة وأراد أن يهاجمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه وأريقوا على بوله ذنوبا مما، بس انتهت المشكلة لحد هون يعني استوى. فهذا دل على شيء، بدل أنه كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المواقف، كيف كان يعفو، كيف كان يتغافل. يعني زي ما بقولوا أن التغافل 19 العلم كما قال الإمام أحمد بن حنبل. وكثير من العلاقات الزوجية حتى تستمر تحتاج إلى التغافل، التدقيق الشديد لا يأتي بخير، ولا بد أن نتذكر أن كل إنسان خطاء، كلنا بلا استثناء، مهما كان الإنسان على بعلمه بماله ببدنه لابد أن تتذكر أنك تخطئ. فإذا كانت هذه القاعدة في تعاملنا أن ننظر يعني لبعضنا أننا ذو أخطاء، لابد أن نتغافل عن هذه الأخطاء حتى تسير الحياة. لكن يعني كثير سبحان الله من الناس العلاقات قائمة على الهفوة، ينتظر ينتظر حتى يزل فلان ويواجهه. لذلك الله عز وجل يعني أعطانا قاعدة شرعية، ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني إذا أراد أن يحاسب فلان فلان ينظر إلى حسنات هذا الشخص ويتغاضى
0: ولا يلغي شخصه
1: الزلة
0: في مقابل زلة. نعم. نعم صحيح. نعم. صلى الله عليه وسلم. دكتور، الآن نحن في عصر السرعة، العصر الرقمي.
1: نعم. سوشيال ميديا.
0: صحيح. ويفرض هذا العصر علينا تحديات جديدة لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في سيرته يوجد المنهج الكامل والشامل والمبادئ الثابتة التي تصلح أن تكون بوصلة في هذا العصر أيضا. كيف يمكننا أن نستلهم من سيرته صلى الله عليه وسلم في العصر الرقمي؟
1: نقول العصر الرقمي قائم على السرعة، قائم على التشتيت، بعيد عن الخصوصيات. للأسف كل شيء يصور ويبث على السوشيال ميديا، وسنة النبي تقدم لنا الأناة، تقدم لنا الصمت، تقدم لنا عصمة اللسان وعصمة البصر. يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا كلم أحدا عليه الصلاة والسلام أقبل عليه بوجهه وجسده كله، ولم يكن يصرف وجهه عنه حتى يكون الرجل هو الذي يصرف وجهه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ونحن في هذا الزمان يعني حتى الأبناء مع الأبوين يجلس في حضرة والديه، ووالده يكلمه وهو يفتح على الواتساب برد على الرسائل، وتجدي تتكلم مع ولدك وإذا هو مشغول بالرد على الهاتف. يعني سبحان الله، فهذا إن دل على شيء يدل على
0: يعني صور على عدم تختلف الآن،
1: النبي
0: أصبحت مع
1: صلى الله
0: الزمن
1: عليه
0: هذا
1: وسلم. صحيح. وأيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. فهذا نفي صريح لكمال الإيمان عمن يستهلك يعني لسانه أو قلمه في طعن الأعراض. والآن السوشيال ميديا وكأنه عالم مفتوح، كل يرد على الآخر، كل يتتبع هفوات وزلات العالم الفلاني حتى يرد عليه، كل يعني سبحان الله يتقمص بعض الأدوار وكأنه هو العالم والطرف الثاني هو الجاهل. من الوظفك، من الذي وظفك في هذه الوظيفة حتى تتبع زلات الناس وترد على الناس؟
0: ما تتبع عورات يعني الناس أصلا طبعا. نعم. نعم عورات. نعم. حتى يفضع في عقر بيتي. يعني سبحان الله، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للمنذر الأشج، إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. كيف نطبق هذا في على السوشيال ميديا كما ذكرتي؟
1: يعني قضية الحلم والأنا اللي هي أول شيء التثبت، يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي رواية فتثبتوا، يعني بالقراءة أخرى الأصل التبين والتثبت. ولسنا كلنا قضاء حتى نحاكم الناس، ليس كل منشور وكل مقال وكل فيديو يجب أن يعني أرد عليه بما أريد. هذه ليست مسألتي، هذه يعني اجتهاد شخصي. ظهور الناس على السوشيال ميديا كل يعني يظهر كما يريد، فليست مهمة فلان أن يرد على فلان ويتبع.
0: ليس كل خبر ينشر. نعم. تقصدي أن أتسرع بالنشر. نعم. والأخذ والخوض مع الخائضين حتى لا نكون ممن ذكرهم الله عز وجل في قوله، حتى يعني أن نتأنى ونستخدم الحلم

0: كتطبيق عملي في التعامل مع مواقع أو الأخبار التي ترد على السوشيال ميديا. دكتورة نعمتان مغبون عليهما كثير
1: يعني
0: فيهما كثير ناس.
1: العصر الرقمي.
0: نعم هي في العصر الرقمي نقطة. أيوة. لأن هذه النقطة كثير من الناس يشكو منها. نحن نكثر الشكوى دون تطبيق للأسف. وقد نكون منهم للأسف ولا نعمل بذلك إلا من رحم ربي. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. المشكلة أننا إذا ما وجدنا الفراغ توجهنا إلى السوشيال ميديا وتقليب الحالات والفيديوهات، وكما تفضلت نتسرع هنا وهناك ونتعامل كأنما نحن قضاء على هذه المواقع بردود وأمور، وقد نتجاوز الأمر إلى التنمر وإلى التطاول والكلام الفاحش كما ذكرتي. أن كيف يمكن ضبط هذه المسألة في ظل الاقتداء والاهتداء بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم؟
1: يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يكره من القول القيل والقال.
0: جميل.
1: وكثرة السؤال. وعدم تتبع الزلات، وكما ذكرنا قضية التغافل، ورحم الله امرئا جب الغيبة عن نفسه. يعني الأصل الإنسان ألا يدخل في هذه الأحوال، وإنما أردت أن تشارك بعض المنشورات التي فيها خير انشرها، وإلا احفظ يعني لسانك واحفظ بصرك. و يعني هذه الملهيات حقيقة، وهذا يعني هذا العالم أصبح عالم التشتيت. والله يشغل القلب يا دكتورة عن قراءة القرآن وعن تدبر القرآن، يشغل النفس والروح عن الخشوع في الصلاة، عن مقامات العبودية، عن قيام الليل. كم من الناس يسهرون على السوشيال ميديا وتجدي يعني تفوت صلاة الفجر.
0: نعم.
1: يسهرون على السوشيال ميديا ويضيعون قيام الليل، يسهرون على القيل والقال وتجدي قلب قاسي. فهذه أشياء كلياتها ملهيات. لذلك يعني من العصر الرقمي نرد عليه بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي الخلوة النفسية، سنة التحنث، اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، كان يعني استردادا للصفاء. ونحن نقول في هذا المقام في هذا المجلس، إذا أردت أن تسترد صفائك وتسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك ترك الموبايل على القليلة في غرفة النوم،
0: تنظيم الوقت
1: وقت الدراسة. نعم. على القليلة. والله في صلاة التراويح بعض الناس تضع الهاتف مكان السجود حتى تتبع، يعني رن التليفون، جاءت مسج، يعني هذا كله مشتتات. ونقول لماذا لا ترفع صلاتنا، ولماذا لا نخشع بالصلاة؟ اترك التليفون جانبا وادخلي محرابك وصلي واعطي صلاة حقها، أفضل ما نبقى في هذا الاتصال 24 ساعة. يعني نعم.
0: دكتورة، يعني مع التغيرات التي نشهدها الآن في هذا العصر الرقمي، ولازلنا في سياق الحديث عن العصر الرقمي، أدوات الدعوة هل لابد أن تتطور لدى العلماء ولدى الدعاء حتى تتناسب مع الزمان ومع كيفية التواصل بشكل مباشر وأقرب وأكثر سرعة وبطرق أنجع لدى الجيل حتى نتمكن من تغييرهم؟ يعني السيرة ليست مجرد سرد يعني لهذه السيرة، الآن تطورت، يمكن إدخال مثلا الـ AI، إدخال الفيديوهات، الصور المصورة، حتى نعمل على إحياء كثير من القصص وتقريب الصور إلى الأذهان. هذه الأدوات أليست من باب أولى الآن علينا وكأنما هي لزاما على هؤلاء الدعاة والعلماء في التعلم وخوض غمار هذه المعرفة ليستعملونها في ظل التقدم الذي نشهده في العصر الرقمي؟
1: يعني أنت حضرتك مع استخدام الذكاء الاصطناعي لتوصيل بعض الصور أو
0: في يعني مثلا الأطفال في ترسيخ المفهوم والقيمة، نحتاج إلى الصور المصورة مثلا من خلال بعض الفيديوهات، رسوم الكرتون التي تبث للأطفال، لماذا لا تبث صور كرتون متعلقة ببعض المعلومات عن شخص الرسول صلى الله عليه وسلم دون تجسيد للأشخاص وللصحابة وللرسول كما هي معلوم الأحكام الشرعية والمحظورات المتعلقة في هذا الموضوع، لكن لماذا لا تنفق الأموال على هذه الأمور، الأدوات في تطويرها، وأيضا على العلماء؟ يعني نتجاوز مرحلة فقط الكتابة والمؤلفات مع احترامي لكل أهل العلم، يعني أمر عظيم هذه وهي صدقات جارية، لكن كيفية الوصول هذه الأدوات أليس لابد من مجارات العصر، وما رأيك في هذا الجانب؟
1: والله أنا معك دكتورة. الآن إحنا في زمان المشاهدة أكثر تأثير من القراءة، وإن كانوا الأطفال ولا الكبار يتأثرون بالمشاهدة. أنت قصد حضرتك أنه نعمل سلسلة قصص للصحابة وللأنبياء بطريقة موثقة، بطريقة دقيقة، بعيدة عن الأخطاء.
0: طبعا.
1: هذا شيء جميل، لربما بعض القنوات تنتبه لهذا حتى تجسدي، لربما الأطفال يعني ينسجموا مع الصور مع الفيديوهات أكثر من القراءة وأكثر من المتابعة على السوشيال ميديا، لربما يكون هذا شيء محمود. وأظن بعض القنوات يعني في هناك مسلسل عمر بن الخطاب جميل تحت إشراف كان الدكتور القرضاوي عليه رحمة الله، يعني كل المعلومات الموجودة فيه هي موثقة، فلو كانت مثل هذه القصص تسرد على التلفاز أو على اليوتيوب لا شك أن الكثير يستفيد من هذه الأشياء أكثر ما يقرأ قراءة عن القصة نفسها.
0: أو يمكن أيضا كرسالة نوجهها كيفية توظيف هذه الأمور في مثلا جعل السيرة النبوية دائما حاضرة في المناهج في المدارس، في مثلا لو المدارس تستخدمها في حصص أسبوعية تتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بفيديو مصور، أو بمعلمة تطرحها بصورة يعني حديثة تستخدم هذه التكنولوجيا في توصيل المعلومات، لعل هذا من باب أولى أن نستخدمه في ظل استخدام الوسائل العملية تطبيق سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح، نعم، الله يمسك الخير.
0: دكتورة، الآن التعظيم والمحبة من جهة والاتباع والالتزام بالهدي النبوي من جهة أخرى، يعني ليس أمرين متعارضين بل هما وجهان لحقيقة واحدة إذا فهما على الوجه الصحيح. لكن الانحراف يحصل متى؟ عندما ينفصل أحدهما عن الآخر فتصبح المحبة مجرد شعور دون اتباع، أو عندما يصبح التعظيم غلوا يتجاوز حد الشريعة. السؤال الآن، كيف نوازن، أنا كمسلم كيف أوازن بين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وبين محبته وبين الالتزام بأوامره بكل ما جاء فيه؟
1: يعني يستحضرني الآن حديث النبي على الثلاثة نفر الذين يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوها. تمام، فقال أحدهم أصلي الليل ولا أرقد، وقال الثاني أصوم ولا أفطر، وقال الثالث لا أتزوج النساء. فبين لهم أن هديه اللي هو التوازن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا الحديث يعني نستخلص منه توازن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في من حيث الصيام، من حيث القيام، من حيث إعطاء الزوجة حقها، من حيث إعطاء الأسرة حقهم، من حيث أنه كان معلم للصحابة، فلو طوال الوقت كان صائما عليه الصلاة والسلام لا كانت الحياة كلها هي بس عبادة الصوم، ولو كان قائما لا يعني لا شك أنه أثر على يعني باقي العبادات والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكنه علم هؤلاء النفر أنه يعني شخص متوازن و معتدل في عبادته.
0: يعني تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم هو موجود أصلا وهو من أصول الإيمان، عندما قال الله عز وجل لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، أيضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين كما ذكر في نهاية الحديث. يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم موجود، هو أصل وموجود في ديننا، ولكن كيف لا نصل إلى مرحلة التعظيم الذي يتجاوز العبودية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. هذه عملية التوازن، يعني ذكرتي المثال أنهم عندما سألوا عن عبادة النبي وكأنما نتأسى بالنبي أنه وسطي فلا إفراط ولا تفريط لكن نوازن. الآن يوجد كثير من الناس لا تستطيع الموازنة، لا تفهم كيفية الموازنة، كيف يمكن توجيهها في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بالوقت نفسه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه واقتداء به؟
1: يعني كما قال الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الاعتدال في كل شيء، وكما ذكرنا يعني فهم سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته وفعله عليه الصلاة والسلام لا إفراط ولا تفريط، كما قلنا يعني بقراءة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كان يجهز الغزوات، كيف كان يلتقي بالصحابة، كان يربي هذا الجيل، كيف كان يعطي زوجات حقوقهم ويعطي أبناء حقوقهم، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. جميل دكتورة، الله يجزيك الخير على كل ما أجدت وأفدت في هذه الحلقة. رسالة نختم بها توجهنا إلى هذا الجيل من خلالها تستطيعين الربط بين الجيل وبين رسوله صلى الله عليه وسلم؟
1: يعني نقول في هذا المقام أن السير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج منا إلى تجديد العهد والبيعة مع الله عز وجل، أن يرزقنا حسن الاتباع وحسن السير على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نجعل لنا في أسرنا مجالس نتدارس فيها سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن نحيي سنة نتفق أسبوعيا في أسرنا في بيوتاتنا، سنة مثلا كل بيمينك، سنة النوم على الجنب اليمين، سنة استعمال السواك، يعني ونتتبع سيرته عليه الصلاة والسلام، وأيضا النشر معلومات عبر السوشيال ميديا. كل يوم لو أنا أكتب على صفحتي قيم نسائية في زمن النبوة، كل يوم أكتب عن صحابية حتى الناس تسير على خطى هؤلاء الصحابيات التي عشنا في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: وهكذا علي أفضل الصلاة وأتم التسليم. أشكر لك هذا الحضور دكتورة وكل ما تفضلت به في هذه الحلقة. إخوتي وأحبتي في الله، ليس المقصود أن تنتهي علاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بانتهاء هذه المناسبة، بل أن تبدأ المناسبة بإيجاد علاقة دائمة موجودة أعمق وأكثر معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر اتباعا لهديه وتجسيدا لأخلاقه في حياتنا. فالسؤال الأهم ليس كيف نحتفي بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أو هل هو الاحتفاء أو الاحتفال بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز أو غير جائز، وإنما السؤال الأهم كيف أصبحنا بعد أن عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكم نطبق من سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى ضيفتنا سعادة الدكتورة نجوى قراقيش على ما أجادت وأفادت، ومن الهندسة الإذاعية أنا ساربد من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ولكم متابعينا كل التحايا والتقدير على هذه المتابعة الطيبة. إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث الجمعة مع رابطة علماء الأردن.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لأذكر ذلك وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار و10,000 درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك؟ فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
8: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0798-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن 078-159-11.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

بتسمع صوت طقطقة بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم، هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دايماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف، وفي الشغل وبيئة العمل دايماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك وحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعا مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح.

0: مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون، هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: لأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس دوم طويلا.
1: تعبان سهران حيران، خد مني ما إلك إلا شهوان. بالطقس تدندف عقولة بسعر الكاش، افرش بيتك من شهوان غير ما الكاش.
2: مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795-546-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
5: صوت

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

إعلان كونوانا برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
1: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان دجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً.

0: الداعية نضال بزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام الله عليكم أيها الأحبة الكرام ورحمته تعالى والبركات. في هذه الحلقة الخاصة التي نستذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكرى عطرة وأي ذكرى باقية، تلك التي حملت ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن البرية قبل مولد أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بدل حالها بعد مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار من خير البرية نجمها وهلالها، لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها. يا رب صل على النبي المصطفى ما ابتلت الأفلات من وجه الصبا، يا رب صل على النبي المصطفى ما في الفلا قابل كوكب كوكبا، يا رب صل على النبي المصطفى ما قال ذو كرم لضيف مرحبا، صلوا على المختار فهو شفيعكم في يوم يبعث كل وليد أشيبا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما أزكاه في الرسل الكرام وأطيبا، جعلنا الله من أهل سنته جمعنا الله به معا في جنته، يعاتبنا الله تبارك وتعالى فيقول أم لم يعرفوا رسولهم، كيف لم يتعرفوا على هذا النبي، كيف لم يتعرفوا على أخلاقه على شيمه، كيف كان قرآنا يمشي على الأرض، كيف كان يتعامل مع الكبير مع الصغير مع الذكر مع الأنثى، بل كيف كان يتعامل مع البهم مع الدواب صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يلخص الدعوة في حق رسول الله بآية بديعة، وكل القرآن بديع، قل إنما أعظكم بواحدة يا أيها الناس، ملخص ملخص المواعظ، إن أردتم الملخص، إن أردتم خلاصة الخلاصة، قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. أقف اليوم على أعتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأقرئه السلام، السلام عليك يا رسول الله، صلوات ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله، أرجو الله بمحبتي لك أن تشفع لي يوم القيامة. يا رسول الله سأقف اليوم أتعلم من نبعك الصافي. نمر بمواقف يا رسول الله نحتاج أن تكون أمامنا، نمر يا رسول الله بمشاهد نحتاج أن تكون دليلنا. والله تبارك وتعالى حينما أردنا قدوة، الإنسان يا أيها الأحباب يريد أن يكون ويريد أن لا يكون ويحب أن يكون، يريد أن يكون ما هو عليه، إرادته أن يكون فيما هو عليه، أنت تريد وضعك الذي أنت فيه لأنك أعددت نفسك له، ولا تريد أن تكون مثلا من الكاذبين من الخاسرين من الضالين من المجرمين من العملاء من المطبعين، لا تريد أن تكون من هؤلاء، وتحب أن تكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. سأقف اليوم على محطات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ابتداء كيف طرح القرآن فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أنتقل بحضراتكم بعد هذا التحليل القرآني لأقف على بعض المواقف في ذكرى مولده، على بعض المواقف من حياته. أبدأ وبالله المستعان، ومن استعان بغير الله لا يعان. الله تبارك وتعالى خاطب بعض الأنبياء بأسمائهم، خاطب موسى عليه السلام يا موسى، يا عيسى ابن مريم، أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يخاطبهم بأسمائهم، إلا أنه سبحانه وتعالى لم يخاطب رسولنا صلى الله عليه وسلم باسمه يا محمد مطلقا، بل كان يخاطبه يا أيها النبي يا أيها الرسول. وأنت حينما تخاطب الإنسان بالصفة الاعتبارية بالصفة الوظيفية أرفع لشأنه من أن تخاطبه باسمه. قد يعني حصل على شهادة معينة وبذل جهدا من وقته ليدرس، يعني الأليق أن تخاطبه دكتور فلان، يعني بروف فلان، الحكيم الطبيب فلان مثلا وهكذا. الله تبارك وتعالى لم يخاطب رسوله بصفته الشخصية نداء يا محمد، بل خاطبه بصفته الوظيفية يا أيها النبي ويا أيها الرسول، رفعة لشأنه. في معرض الحديث عن محمد في القرآن الكريم باسمه هكذا هو معرض إخبار. مثلا وورد اسم محمد صلى الله عليه وسلم في 4 سور محمد وأحمد في سورة أخرى. محمد ورد عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. في سورة الأحزاب مثلا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. في سورة الفتح، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. في سورة محمد سورة القتال يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي في في سورة أخرى سورة الصف يذكر باسمه أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. طيب نأتي لنحلل ورود اسم رسول الله محمد في المصحف. هو ورود لوظيفته. السور هذه هي مجموعة وظائف النبي عليه الصلاة والسلام. سورة آل عمران فيها 3 محطات مركزية. المحطة الأولى فكرة الشبهات، فقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. وفكرة الشهوات، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. وسورة آل عمران أيضا بعد الشبهات والشهوات تحدثنا عن مدافعة الباطل، غزوة أحد من الآية 121 وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى الآية 180 باتصال تحدثنا عن معركة أحد. فوظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي أن يدفع الشبهات وأن يدفع الشهوات وأن يدفع الباطل في سورة آل عمران. طيب في الأحزاب، نجد في الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم له وظائف كثيرة جدا لا وقت لحصرها الآن، وإنما أول هذه الوظائف بداية السورة يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. هؤلاء يعني الكافرين والمنافقين هم المحور الذين يسعون لانحرافك عن مسارك، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. يريدون أن يضلوك عن هذه الشريعة التي سنها الله لك يا رسول الله. اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ثم بعد ذلك اتبع منهج ربك واتبع ما يوحى إليك، ثم بعد ذلك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ما هو هذا الميثاق؟ ليسأل الصادقين عن صدقهم. الصدق يترجم في الميدان هناك في صراعات الحق والباطل، ولا يترجم في أي مكان. الصدق لا يترجم بالأقوال وإنما يترجم بالأفعال. ليسأل الصادقين عن صدقهم. طب ضد الصادقين الكاذبين؟ لا، وأعد للكافرين. هنا الصدق ما في هذه المواقف ضده ليس الكذب وإنما ضده الكفر. وأتى في هذه السورة لننظم بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعلاقته مع نسائه، ويعني أمره إن كانت نساؤه يعني تريد أن يعني تشغله أن تشغله عن دعوته، فأجاز له أن يسرح نساءه عليه الصلاة والسلام. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أسرحكن ومتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أنا يعني بيت النبوة مو فاضي لهذه الأشياء التي تصرف عن المسار. وخاطب نساءه يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى آخر ما وجدناه في هذه السورة. طيب في سورة الفتح، سورة الفتح حدثتنا عن صلح الحديبية، بل هنا بل تنسف ما قبلها ولتصحيح المسار، وقصدا قلت ذلك، بل غزوة الحديبية. طيب ما هو صلح؟ احنا منقول عنه صلح. الإمام البخاري في كتابه عنوان باب غزوة الحديبية، باب غزوة الحديبية. لماذا؟ لأن الحديبية شيء كبير لم يحدث فيها قتال صحيح، ولكن في الحديبية حدث أشياء عظيمة، مفاصل تاريخية في حياة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديبية هناك انتقال نوعي من صراع قريش إلى صراع اليهود، انتقال نوعي في الحديبية. سأحدثكم بعد الفاصل عن يعني متى قلنا أبو بكر رضي الله عنه، ولماذا قلنا ذلك المشهد، لماذا نقول رضي الله عن أبي بكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، متى بدأ ذلك في الحديبية في سورة الفتح. طيب كيف ذلك؟ إذن حددنا مسارات النبي عليه الصلاة والسلام في سورة آل عمران، ومسارات النبي عليه الصلاة والسلام وظائفه في سورة الأحزاب. إذن لنا يا أيها الأحبة الكرام أن نخرج بحضراتكم فاصلا يسيرا، نواصل بعده المسير، فابقوا بالقرب من حياتنا.

0: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: حياة FM للوطن حياة.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام على أعتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا نتحدث مع حضراتكم عن السور التي ورد فيها ذكر محمد صلى الله عليه وسلم باسمه، وهو في معرض الإخبار لا في معرض النداء. تحدثنا عن سورة آل عمران، سورة الأحزاب، ووقفنا عند سورة الحديبية، عند سورة الفتح. هذه السورة التي عنون لها البخاري باب غزوة الحديبية، وكما يقول علماء الحديث فقه البخاري في عناوينه. عناوين البخاري ليست كأي عناوين، هذه عناوين البخاري يعني شيء درجة أولى، فقرة ألف نمرة واحد بامتياز. تؤلف رسالة ماجستير دكتوراه في البحث عن مغزى ثلاث أربع عناوين هكذا، كما أقول لكم يا أيها الكرام. الحديبية، سورة الفتح عما تحدثت؟ تحدثت عن غزوة الحديبية، آخر صراعاتنا مع قريش. صراعاتنا مع قريش تمخضت في ثلاثة أمور: إنشاء ائتلاف موازي، حرب اقتصادية، إنهاء الفكرة الدينية والسيطرة الدينية لقريش على البيت. من خلال سورة قريش لإلاف قريش إشارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينشئ ائتلاف مبني على لا إله إلا الله يوازي هذا الائتلاف، يتسع ائتلاف لا إله إلا الله، يضيق ائتلاف الباطل بالضرورة. ثم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم بعد ذلك الحرب الاقتصادية. طيلة العهد المكي النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشئ ائتلافا ولم يحارب ولم يضر قريش اقتصاديا، إذن كان يطبق الآية الأولى. الآية الثانية إلافهم رحلة الشتاء والصيف ابتدأت مع نزول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض المدينة. هناك بدأ رسول الله يضار قريش اقتصاديا، فكانت أول سرية هي سرية سيف البحر، سرية حمزة ابن عبد المطلب، وظيفتها قطع خطوط التجارة والإمداد بين قريش والشام. وكانت آخر سرية قبل بدر سرية نخلة، سرية عبد الله بن جحش اللي نزلت فيها يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، كان وظيفتها قطع خطوط الإمداد والتجارة مع اليمن، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. طيب، فليعبدوا رب هذا البيت. كان لزاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصحح المسار الديني تجاه البيت، وهذا انتهى بغزوة الحديبية. انتهى صراع النبي عليه الصلاة والسلام هنا مع قريش، بعد قليل سيفتح مكة عليه الصلاة والسلام، لكن هنا انتهت الصراعات. سيجعل الله له سبيل على قريش في فتح مكة حينما يعني تقترف قريش، ويعني أحداث السن من القادة من قريش، بعض المناوشات مع أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم، يجعل الله له عليهم سبيل. لكن إذن رأيتم لماذا عنوان البخاري باب غزوة الحديبية؟ فيها من المشاهد ما فيها، وهي تجسد علاقة الأمة بصاحب المنهج، بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك في سورة الفتح نزل لقد رضي الله عن المؤمنين. طب متى؟ وما المشهد؟ ما القصة؟ ما الحدث؟ ما القول؟ ما الرأي؟ ما التدبير؟ ما العمل؟ هناك لقد رضي الله عن المؤمنين. طب كيف ومتى؟ شوفوا المشهد، النبي بعث عثمان رضي الله عنه ليحاور القوم، وشيع الخبر وانتشر قتل عثمان. شو يعني مسلم وقتل عندنا؟ شو يعني عند الأمة الإسلامية؟ لا، عند الأمة الحية؟ لا، عند الشعوب؟ لا. يا أيها الأحبة الكرام، هذا اليوم في ميزان الدول اسمه رفع قيمة المواطن. أغلى الإسلام قيمة المنتسبين إليه في ظل هذه الدولة المباركة. أغلى الإسلام قيمة رفع قيمة الجواز الإسلامي إن صحت العبارة، أمروها كما جاءت. صليت على رسول الله. فالمشهد قتل عثمان، وقف النبي عليه الصلاة والسلام وبسط يده. سلم بن الأكوع كما في الحديث عند الإمام البخاري قال: أنا بيعت أول الناس وسط الناس وآخر الناس. فبسط رسول الله يده، قال: من يبايع على، استنوا شوي، املأ الفراغ،
عندنا خيارات، من يبايع على القتال حيقولوا له يا رسول الله والله معلش يعني لو سمحت احنا يا رسول الله والله ما هذا موضوع القتال فكنا منه، احنا يا رسول الله طلعنا مشان نعتمر ولحنا حاملين سلاح، لم يأخذوا معهم سلاح المحارب ولكن أخذوا معهم سلاح الراكب. في فرق بين سلاح المحارب وسلاح الراكب، سلاح المحارب تحمل السيوف، تحمل خناجر، تحمل رماح، بتحمل سهام، بتحمل منجنيق، بتحمل اللي معك، لكن سلاح الراكب غير سلاح المحارب. سلاح الراكب حاطط معك خنجر، سيف، إذا هجم عليك ضبع، معك عصا، إذا هجمت عليك أفعى أجل جلكم الله كلب تهشه، هذا هو سلاح الراكب، بيختلف عن سلاح المحارب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو قالهم من يبايع على القتال، هناك حديث عن جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال بايعنا رسول الله على القتال، بس هو ما شهد البيعة من أولها. إحنا عندنا حديث البخاري حديث سلم بن عبد، يقول لا أنا عندي القول الصافي، أنا بايعت أول الناس ووسط الناس وآخر الناس، فأنا عارف عليه إيش بايعت. الآن حنشوف، فهو لو سيدنا النبي قال لهم بايعوا على القتال كان قالوا له والله بناش نقاتل لأنه إحنا مش مستعدين ومعهم حق، ما النبي ما قال شيك. اللهم صلي عليك يا رسول الله. طب على ماذا نبايع؟ قال من يبايع مشان يقتل مسلم. اليوم عشرات، كل يوم نسمع قتل عشرات، استشهد هناك على غزة ظلما وزورا، وفي الضفة وفي في في سوريا، كل العالم اليوم الإسلامي بلاش يعني، صعب الأمور، صعب الأمور عند الأمة الإسلامية الحية، هاي الأمور بتصير أمور مش يعني مش بالسهل نسكت عليها. طيب صليت على رسول الله، فبسط يده عليه الصلاة والسلام وقال من يبايع على الموت. على الموت، إحنا جايين تبايعوا مش مشان تقاتلوا، إحنا جايين تبايعوا مشان تموتوا في اللحظة هاي، في لحظة إنه الإنسان رخصت نفسه أمام المشرع، أمام النبي صلى الله عليه وسلم، حينما استرخص نفسه وأغلى قيمه ومبادئه ومنهجه في تلك اللحظة مباشرة. اللحظة، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ في لحظة ما بايعوك على الموت في سبيل الله إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. شفتوا متى؟ هو النقاط المفصلية ترى عبارة عن لحظة، اتخاذ القرار لحظة، لا الحياة لحظة كلها، اللي يستشهد في سبيل اتخذ قرار في لحظة، أنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ذهب ولم يعد، إنها لحياة طويلة. بتتذكروا تتذكر ذلك الصحابي، إنها لحياة طويلة إن عشت حتى أكل هذه التمرات بخن بخن، فألقاها يا الله في مؤتة، يا الله شيء. المهم، المهم ابن رواحة مشهد في مؤتة بديع، مش موضوعنا باش نشت عن الملف. إذن في تلك اللحظة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، إذ يبايعونك تحت الشجرة. غزوة تبوك 50 يوم، سماها القرآن ساعة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه متى؟ في ساعة العسرة، اتخاذ القرار وإعداد الراحلة والانطلاق وترك الدنيا والزروع، بتعرفوا كانت الثمار على الأشجار، ووقت نضوج الثمار بدها تركها الآن، الموسم، الحصاد، الغلة، اتركها الآن وامشي في سبيل الله. والذين اتبعوا في ساعة العسرة، ساعة واحدة، الحياة موقف، الحياة وقت، الحياة دقائق، ثواني، تنتهي الملفات في ساعة العسرة. إذن شفتوا سورة آل عمران اللي ورد فيها اسم النبي إيش هي، سورة الأحزاب إيش هي، سورة الفتح إيش هي، سورة محمد، سورة القتال يذكر فيها اسم محمد صلى الله على نبينا محمد. ما هي سورة محمد؟ هي سورة إعداد الأمة للقتال، اسمها سورة القتال، على منهج محمد صلى الله عليه وسلم. جرس السورة، الجرس الصوتي فريد من نوعه في كل القرآن. كيف يعني؟ انت فيش سورة في القرآن الكريم كأنك في طابور عسكري، هم هم هم هم
إلا سورة القتال، سورة محمد، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. ما في كأنك في طابور عسكري. انضباط السورة من أولها لآخرها، انضباط انضباط. في بعض الناس يزعم أنه مؤمن، فإذا أتت المنهجية الإلهية لإثبات أنك مؤمن اكتشفت يا أيها الإنسان أنك مش مؤمن. هو شو وظيفة القتال؟ يكشف الحق والباطل. هو شو وظيفة النبي؟ يكشف المؤمن من الكافر. ومتى ببينه؟ ببينه حين بلوغ النبوء، يعني لما يأتي النبي ويعظ قومه. في ناس بيؤمن، في ناس ما بيؤمن. جزء من اللي بيؤمن بيؤمن نفاقا، في منافقين. طب ميزنا المؤمن من الكافر في قبول الدعوة وعدم قبولها، رقم واحد. طب كيف بدك تميز الصف المسلم من مؤمن صادق ومدع للإيمان منافق؟ من أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم، نحن نعلمهم، الله يعلمهم، والمعارك تفضحهم. فهم في بداية المعارك بيجوا كأنهم مؤمنين. فالله عز وجل بيقولنا ويقول الذين آمنوا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. يعني بدنا منهج مشان إحنا نتبع الأنبياء ونتبع صراع الحق والباطل. ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة، بدنا نحكم دين الله في الأرض. يا ريت يكون عندنا منهج اليوم إحنا من نادي، يا ريت يكون عندنا منهج ننصر هالمسلمين. مش كلنا منقول نفسها أجوا جماعة من المؤمنين ويقول الذين آمنوا لولا أنزلت سورة. طيب ممتاز، ها آمنوا، الذين آمنوا مؤمنين، أجوا مؤمنين، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، يلا بتفضل قدم. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة. كانوا مؤمنين صاروا في قلوبهم مرض، كانوا مؤمنين صاروا في قلوبهم مرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. كانوا مؤمنين صاروا في قلوبهم مرض، انتقلوا لأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. بعدين بيقول لي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن الذين ارتدوا على أدبارهم، إن الذين ارتدوا، طب كانوا مؤمنين بعدين صاروا في قلوبهم مرض لعنهم الله، الآن صاروا إن الذين ارتدوا على أدبارهم. يا أيها الأحبة الكرام، سورة القتال، القتال يفضح، يفضح المؤمن من المنافق، من المرتد، من الذي في قلبه مرض، من الذي لعنه الله. في آخر السورة لا يعفي أحدا من نصرة الحق ومن القتال، لا يعفي أحد، لا يعفي أحد. بيقول ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، تفضلوا انصروا إخوانكم بالمال، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من

باسمه محمد كثيرة هي الآيات التي ورد فيها خطابات النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي يا أيها الرسول، ولكن هذا بعجالة، سأل الله أن يعين. بعد الفاصل أحدثكم عن بعض سيرته عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتعامل. خلاصة الخلاصة أن نكون على منهجه، لكن بعد فاصل يسير، فابقوا بالقرب من حياته.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
7: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
8: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

0: المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
1: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: تجريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. اجريت.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة الوصائل.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

عدنا إليكم يا أيها الأحبة الكرام بعد أن طفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ورود اسمه في القرآن الكريم تطوافة يسيرة. وفي هذا الوقت المتبقي من هذه الحلقة المباركة أرجو الله أن يعينني على أن يعني أذكر شيئا من سيرته، من تعامله، من أخلاقه، من حياته صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الدواب، مع الصغير، مع الكبير، مع المقدر، مع يعني العبد، مع كل الناس، كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام في بيته؟ كيف كان قرآنا يمشي على الأرض، كان قرآنا يمشي على الأرض. كيف كان عليه الصلاة والسلام مع الدواب؟ يرى رجلا يحمل جملا فوق طاقته فيغلظ عليه بالقول، عليه الصلاة والسلام، يقول: يا هذا لما تحمل الجمل فوق طاقته؟ ليش بتحمله فوق طاقته؟ كيف لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك من يحمل شعوبا فوق طاقتها، من يحمل موظفيه فوق طاقته، من يحمل من استرعاه الله فوق طاقته، من يحمل أبناءه وزوجه وهي تحمل زوجها فوق طاقتهم، جمل يكون عليه الصلاة والسلام في تبوك عدد الجيش 30,000، يأتيه طائر يرفرف بجناحيه قبرة، طائر صغير كأنها تشكو لرسول الله أنهم قد آذوا أو أخذوا فراخها، قال: ردوا إليها فراخها، لما فجعتم هذه بفراخها؟ ليش؟ لما فجعتم شعوبا بأبنائهم في تعليمهم وفي صحتهم وفي مستقبلهم؟ كيف تحبط بشر؟ يا الله، يا رسول الله صلى الله عليك، يا حبيبي ما أعظمك، وإنك لعلى خلق عظيم. كيف كان يتعامل مع الصغير؟ يصلي بالناس يوم: استووا اعتدلوا، فإذا بصوت يألفه أمامة بنت ابنته زينب، هو جدها، كأنها تنادي جدها بصراخها، فيشق الصفوف ويحمل زينب ويصلي ويحمل أمامة بنت زينب ويصلي بأمامة رضي الله عنها وعن أمها، وصلى الله على جدها عليه الصلاة والسلام. يصلي الفجر يوما فيسمع بكاء طفل كأنه ينادي أمه ببكائه، فيتجوز في صلاته يقرأ قصار السور. في رواية يعني قرأ: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. يسمع أن صبيا ويفقد صبيا كان يأتي إلى المسجد، غلام صغير 7 سنوات، أبو عمير، كم أطفال فقدنا ولم نبحث عنهم وما صلوا. يا أيها الأئمة المباركون، هذا الطفل هو المستقبل، هو الغد. بالله عليكم أنا أولكم أن نرعى هؤلاء حق رعايتهم، أن نتفقدهم، أن نسألهم، أن نتفقد غيابهم. ليش غايب يا عمو؟ هذه الكلمة فارق نوعي في حياتي. ربما ينظر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله بعد أن فرغ من صلاته ينطلق، أرى عيونهم تنظر إلى رسول الله، أين يذهب؟ هناك عند بيت صديقنا الذي نلعب معه أبو عمير، يموت له طائر. ما القصة الكبيرة؟ هذا الطائر بالنسبة لذلك الطفل هي كل حياته، عندنا لا تعني شيء، يذهب كأنما يعزيه بطائره: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ قال له: مات يا رسول الله، مات النغير. مش مشكلة إن شاء الله، خلص يعني إن شاء الله يعني، ويواسيه. كيف كان يتعامل مع بنياته؟ تقول فاطمة: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قبلني بين عيني
وأوسع لي في مجلسه، حتى إذا بلغت مبلغ النساء قال يا فاطمة إن المرأة إذا بلغت ما بلغت لا يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا. في نصح وفي مودة وفي إكرام وفي تفسيح في المجلس. بنت زوجته أخو أبو سلمة تطيش يده في القصعة، قال يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا الله، أي حفاوة كان يحظى بها أولئك الأطفال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ينظر إلى رسول الله يتفقده، يجلس عن يمينه، ينظر إلى همساته، إلى أنفاسه كيف يحدث أصحابه، تكاد عيني ابن عباس لا تغادر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتي لرسول الله بذنوب ماء فشرب منه، وابن عباس عن يمينه، فقال له أتأذن لي يا غلام؟ أنزله منزل الرجال، يستأذنه بحق من حقوقه. إنك تقدم الشيء عند كبير القوم ثم عن يمين كبير القوم، من الكبير بوجود رسول الله؟ لا كبير. يقدم إليه ذنوب الماء فيشرب. الآن السنة أن يأخذ الذي هو عن يمينه الذنوب منه. أتأذن لي يا غلام أن أسقي أشياخ القوم؟ قال لا يا رسول الله، ما كنت لأؤثر أحدا ببقيتك. لم ينهره أحد من الصحابة، واحترم رسول الله قراره. أي قانون في الأرض يحترم الأطفال كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي قانون؟ أين حقوق المرأة يا أيتها المسلمة؟ اسمعي إلى رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذه زينب رضي الله عنها، أبو العاص بن الربيع زوجها، يأتيها وقد يعني كان مطلوبا لدى القوة الإسلامية، فر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فر منهم إلى أين؟ إلى بيت زينب. تخرج زينب وأبوها رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما للناس، تصرخ في المسجد تكسر ذلك السكون، أنا زينب ابنة محمد، قد أجرت أبا العاص بن الربيع منكم يا معاشر المسلمين فلا يصلن إليه أحد. كلمة لو قيلت في عهدنا لإمام، إيه والله الأمور صعبة جدا. ديش أقولك شو بصير، بس يعني بيني وبينكم يعني بلاش حد يسمعنا، إيه بصلي على إمها وعلى كل عيلتها صلاة العصر في المسجد، صلاة الأربع تكبيرات، يعني بتعرفوا الوضع ما بزبط هذا الكلام. زينب رضي الله عنها انفعلت، تحب زوجها، ولكن الإسلام فرق بينهم. هي مؤمنة وهو على غير الإيمان في ذلك الوقت. أنا زينب ابنة محمد، قد أجرت أبا العاص بن الربيع منكم فلا يصلن إليه أحد. ينهي النبي صلاته صلى الله عليه وسلم، يلتفت إلى أصحابه، قال لا علم عندي بما صنعت والأمر إليكم. قالوا قد أجرنا من أجارت يا رسول الله. لما رجع رسول الله إلى البيت، يا الله، فوالله ما كهرها الكهر، يعني أنك يعني تنظر إليها نظرة هيك صعبة جدا، نظرة مرات بتقتل، تجحر بإنسان، كهرها ولا نهرها، نهر كلام، الكهر نظرة، ولا رجعها فيها البت عليه الصلاة والسلام. تذكري لما سويتي لم، لا، مش أسلوب سيدنا النبي، هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. غضب يوما من عائشة فرفع يديه، قال اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وأخرت وما أسرت وأعلنت. فابتسمت عائشة وانتهى الأمر. يدخل أبو بكر يوم، يحدث بين رسول الله وعائشة أمر، فيعني يا الله، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. فيتدخل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فلما أبو بكر يسمع القصة، يعني تقول عائشة إن ربك يسارع في إرضائك،
يعني في الآية أو امرأة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قالت ما أرى ربك إلا يسارع في إرضائك. ما كنت أريد أن أذكر هذا الحديث، لكن فمن يحكم؟ أبوي يحكم بيننا. فلما سمع أبوها الحكم، سمع منها، سمع من رسول الله، كأنما تجرأت عليه بكلمة، فأراد أبو بكر أن يعني يؤدبها، فاحتمت برسول الله. فلما خرج أبو بكر تنتهي المشكلة، رأيت كيف منعتك من الرجل. ما في أرقى من هذا. حياة النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الأحبة هي منهج قابل للتطبيق في كل عصر ومصر، هي أسلوب حياة. الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت شيء في الحياة تكونه واقعك، وشيء لا تحب أن تكونه، رذائل الأمور ما تستقبحها في قيمك وأخلاقك ودينك أيها الإنسان، وشيء تتمنى أن تكونه في كل الديانات، في كل الشرائع، في كل الملل والمذاهب يتفقون على أن رسول الله، على أن رسول الله هو النموذج الأعلى صلوات ربي وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يا أيها الأحبة الكرام، واجب عملي تعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض عين على كل مسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه. كيف نعرف ما آتنا الرسول؟ لابد أن نتعرف على سيرته وعلى سنته، لأن الله يأمرنا بالتعرف عليه. أسأل الله العظيم أن يجمعنا بصحبته تحت لوائه في ظله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نشهدك أننا نحبه، والمرء مع من أحب، فاللهم اجمعنا بصحبته. اللهم أمين. ومن أحببنا ومن أحبنا فيك ووالدينا ووالديكم والمؤمنين أجمعين، اللهم أمين. وصلنا يا أيها الأحبة الكرام إلى ختام هذا الوقت المتاح في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم أن يبارك في أعمالكم وأعمالكم وأوقاتكم. إلى الملتقى بكم، هذا محدثكم نضال البزور، يتمنى لكم وقتا ممتعا في طاعة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: مع الداعية نضال بزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. وبعد، مع الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يعني يسويهم بالله عز وجل ند، الند للند يعني في تقارب. حاشا لجلال الله الذي خلق السماوات والأرض والخلائق اللي عرضتها الآيات، والآن منها الآيات السابقة 164، كل هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله عز وجل. إذن كيف تسوون الخالق بالمخلوق؟ كيف؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يضخمهم، يعظمهم، يجلهم، يرفعهم إلى أن يجعلهم كالإله العظيم، ويسميهم آلهة. ربي عفوك، ما أجمل دينكم يا إخوان. التوحيد مو على الطريقة اللي بيرددها بعض الناس، لا، ولكن فعلا هذا الدين قائم على هذه الكلمة، من القلب تنبع ومن السلوك تترجم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يسويهم بالله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يعني الله، لأن كل نفس يجري في صدري من ربي، فأنا أحمده على كل نفس، أحمده على كل بارقة عين ترى فتبصر فتتجنب الأذى والضرر، على ما أسمع أحمده، كانت السيارة ستصعقني وتسحقني لكني أدركت نفسي، أحمد ربي على السمع، على البصر، على جيران الدم في عروقي، على دماغي والتفكير، أحمد ربي على ماذا ولا ماذا، الرئتين اللي شغلات بلا توقف ليلا نهارا، أحمد ربي دائما. إذن من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله حبا فوق كل حب وأعظم من كل حب. والذين آمنوا أشد حبا لله. من مين؟ من كل الناس، لأنه مؤمن بالإله العظيم، بصفاته، بأسمائه الحسنى، بفضله علينا، بأنعامه وآلائه وأفضاله وعطائه، كيف لا نحبه؟ وكل نفس في صدري يجري من مولاي ربي سبحانه، كل نظرة عين بقدرته، بخلقه لي هذه العين الباصرة والمبصرة. أشد حبا لله، كل ما ذكرت آلاء الله علي زدت له حبا وثناء وشكرا. ولو يرى الذين ظلموا، انتقل على الفريق الآخر، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، صار معانا الفعل يرى مرتين. ولو يرى الذين ظلموا ماذا؟ إذ يرون العذاب. يعني الآن بيقول لو تشوفوا ما سترون منظر العذاب لكان لكم موقف آخر، لكنكم يعني انتهيتم من موضوع الغيب وكذبتم به فخسرتم دنياكم وأخراكم. إذن ولو يرى الذين ظلموا بالشرك، يعني وظلموا مطلقة طبعا، لكن أظلم الظلم وأشد الظلم أن تجعل لله نديدا وشريكا ومساويا، وحاشا لجلال الله أن يكون له ذلك، أو كما يزعم البعض الله له ابن، معاذ الله، نحن نحتاج لابن لأننا ماضون زائلون، الله باق، فلماذا الحاجة إلى الولد؟ إخواني لو نستخدم العقل لانتهت مشكلات بلا حصر، لكن للأسف العقول مجازة أو معطلة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني كأنه برجعهم إلى الخلف عندما يرون العذاب، قل لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. مول فعل طاقاتك كلها حتى تتجنب المزالق والمهالك. يا أيها الإنسان، ربنا وهبك السمع والبصر من أجل الاستخدام والاستعمال، وأعطاك العقل لتميز وتفرز ما بين الباطل والحق. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما أمريكا وما روسيا وما الصين وما العالم، لا شيء، القوة لله، الله القوي من أسمائه العظيمة، أن القوة لله جميعا كلها، كل هذه القوى الذرية والهيدروجينية والقنفوسفورية والقنابل المدنية كله فلصوا أمام قدرة الله ولا شيء. وأن الله شديد العذاب، أي لمن كفر، مع الآية 66 بعد 100، ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: براند عالمي نضعه بين يديك.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06 53 42 182 عمان الأردن.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3-99-1.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 07881070.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود، معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لا أذكر ذلك، وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار و10,000 درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك؟ فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة.

0: تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
1: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: لونا في جمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: أيها المستمعون الكرام، يسعدني أن أكون معكم في إطلالة جديدة مع كتاب الله تعالى كما عودناكم مع برنامجكم كيف نقرأ القرآن، هو عزنا ورفعتنا. سنكون معكم يوم السبت الساعة 1 ظهرا، فكونوا مع كتاب الله.
1: كيف نقرأ القرآن مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دائماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف، وفي الشغل وبيئة العمل دائماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك واحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعا مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوظفك على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالناس الطيبة اللي بتشوفنا على تلفزيون حياة وعلى الصفحة الرئيسية على الفيسبوك لتلفزيون وإذاعة حياة. أهلا وسهلا فيكم من يسمعنا على الإذاعة الحبيبة على 104.7 وعلى الترددات الأخرى من إربد حتى نصل إلى العقبة. يا أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا المتميز التربوي الذي يستمر معكم وبكم بقضايانا التي تخرج من بيوتنا. أهلا وسهلا في برنامج أولادنا بخير معي أنا الدكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. فأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا أولادنا بخير.

0: أهلا وسهلا بكل من يسمعنا ويرانا وينتظر منا حلقة جديدة. أهلا فيكم، ودائما أنا مش بنسى، ولكنهم هم جنود أعظم مني بكثير، ربنا الله، اللي هم كريم، أبو هاشم، عبد الرحمن، هدول الناس اللي من وراء الكواليس اللي فعلا يساعدوا على أن يطلع هذا ويخرج البرنامج بأحسن صورة، فلازم أشكرهم، خصوصا في هذا الوقت اللي بيكون الدنيا هيك مساء وإحنا في هذا الاستديو. فربي بارك في أولادكم يا أبو هاشم ويا عبد الرحمن، ويرضى عنكم ويرفع قدركم، يبارك في كل طاقم حياة. وكريم ابني اللي دائما بمون عليه وبصوره، أنا بستنى أورجيكم شكله عشان أنا حنزل ستوري صورته هيك فجأة وبيحكوا عن والدته، بس أنا بستنى أنزل الستوري عشان أعرفكم مين كريم اللي كل مرة بيسألني سؤال. فأهلا وسهلا فيكم، وربي يتقبل منا ومنكم. يوم الجمعة ركب التاكسي على غير العادة، وأنا فعليا معي سيارتي، لكن لسبب ما قررت ما بدي أركب السيارة وركب التاكسي. هذا الحكي الجمعة الماضي والدنيا زي النار، أشرت له ركبت معه. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو طلع فاتح؟ طلع فاتح حياة اف ام، وكان في يوم جمعة فبيقرأ قرآن. ما قدرتش أسكت، فبحكي له أخي أنت دائما فاتح حياة اف ام؟ بيقول لي آه والله، والله أنا بحبها وإلي أكثر من 15 سنة بسمعها وما بغير عنها. بحكي له آه حتى والله في برامج كويسة فيها. بحكي لي آه. بحكي له زي شو؟ بحكي له والله في دكتورة بتطلع، والله ما بعرف اسمها، يا رب يكون سامعني الأخ ويرن علينا، ما بعرف اسمها، بس بصراحة أنا بحب أسمع لها، والله والله إنها غيرت كتير من مفاهيم في حياتي. يا الله شو غيرت أشياء، تركات صغيرة أنا ما كنت أفهمها على زوجتي، حتى دخلتي على أولادي، حتى إني أفصل ما بين شغلي وما بين حياتي معهم. بس حكى هذا الكلام الطيب، بحكي له بتعرف مين أنا؟ لف وجهك بقول لي مين أنتي؟ ولا بحكي له أنا نفسي الدكتورة، هو عارف اسمي، أنا نفسي الدكتورة دلال راكبة معك. والله يا جماعة، وأسأل الله أنه هلأ سامعنا ويرن علينا، والله لو تشوفوا قديش انبسط. شو بحكي لي؟ كلي والله يا دكتورة أني بسمع نصائحك، وأنه كتير تغيرت في أشياء في حياتي، تركات صغيرة أنا كنت حاجة فيها في بيتي، وكنت أتمنى أني أشوفك. أكيشو سبحان الله، قادن الله عز وجل إليك حتى إني أشوفك، الله يبارك لك ويرضى عنك. فهذه من المواقف الجميلة اللي تذكرني إنه أنا لما بنشر العلم الله سبحانه وتعالى يجازينا في الدنيا والآخرة. ويا الله شو بتمر على لحظات مؤلمة في حياتي، وديش أنا مرات كتير بتألم، فلما هيك رب العالمين بأسماء العظيمة ومن أسماء اللطيف بس هيك مرر لي موقف، قديش أنا في إنسان ساعدته أو رجعت زوجي لزوجها أو عمرت بيت أو أصلحت إنسان أو كذا، بحكي يا ربي قديش أنت عظيم، وقديش أنت مان علي بفضلك أن هناك رسالة أحملها وتصل إلى الناس. فأهلا وسهلا فيكم، وأسأل الله أن يبقى أولادنا دائما وأبدا بخير. والله اليوم يا جماعة مشرفنا على الاستديو أبو عمر العظيم. كيف حالك يا أبو عمر؟ يعطيك العافية، هذا والله احنا معزومين، فبحكي له خلينا تطلع معي على الاستديو من هيك بعدين بنكمل طريقنا إلى العزومة. زوجي العزيز الله يرضى عنه وبارك فيه ويكرمه بالدنيا والآخرة، أنا بدي أعترف لكم اعتراف، يا الله قديش متحملني هالزلمة. أنا أعترف أمامكم جميعا يا جماعة إنه الله يجبر خاطره ويرضى عنه وبارك فيه وبارك في أولاده، أسأل الله عز وجل ويراهم في أحسن وأعلى المراتب، إنه على كل شيء قدير. وإن أخطأنا يا أبو عمر من أنفسنا وإن أصبنا فمن الله. طيب يلا نذكركم بأرقامنا عشان إحنا اليوم موضوعنا حاسم جدا، ألا وهو قراراتنا من أين تبنى عشان يكون أولادنا بخير، أهي انفعالات أم قرارات مبنية على تفكير وإرادة؟ وهذا سؤال كتير مهم لازم تشاركونا فيه. كم من القرارات أخذناها نتيجة انفعال وكانت النتيجة خراب للبيت، دمار للزوج وللزوجة، وبالتالي انعكاسها على الأولاد؟ كمان مرة قراراتنا هل نأخذها نتيجة انفعالات ومشاعر غير حقيقية، أم أننا نأخذها فعليا على أشياء مدروسة ومواقف صحيحة. ومن هنا يلا أذكركم بأرقام التليفونات 06516-5020 06516-4020 06516-2060 و 06516-2020 ويلا نولعها انفعالات. قراراتك هل تأخذها فعليا مدروسة أم أنك ندمت لأنها كانت نتيجة انفعال أو مشاعر؟ أكيد بحب أسمع مشاركاتكم. قراراتنا كيف نأخذها؟ وكالعادة الأرقام زي ما أنتوا عارفينها وحافظينها. يلا نبدأ بأول افتتاحية مع عمر. مساء الخير.
1: مساء الورد يا دكتورة.
0: إيه أهلاً يا أستاذ، كيف الحال؟
1: والله الحمد لله.
0: والله من زمان عن مشاركاتك.
1: وهو تغيير وقت البرنامج وشغلات شوية.
0: تغيير وقت البرنامج، هل تسمعوه هذا لازم؟ اهلا وسهلا.
1: يعني انا متابع حتى المغيرات متابعين، بس كان توقيت اول انسب يعني صراحه، توقيت اولا انسب هذا التوقيت.
0: التوقيت القبل انسب، ارجو ان تسمع نعم. الاداره ذلك يا رب. تمام.
1: يعني كنا حافظين خلاص الثلاثة الساعه 3 خلاص.
0: ايوه بالضبط الثلاثة الساعة 3 صحيح. عمر
1: هيك دكتوره، وانا يوم عمر برحب برضه في ابو عمر برضه.
0: ابو عمر هاي ترحيب لك.
1: والله من عمر لأبو عمر لأم عمر، يعني ما شاء الله
0: شايف والله الله يكرمك ويجمع خاطر.
1: يعني أكيد أكيد أكيد، يعني تقول إنه يعني تحمل أكيد ومتحملك وتتحمليته على الأزواج الصالحين، يعني إحنا
0: بتحملوا بعض. والله
1: بستفيد منك يعني. فكيف أنت يعني بتشتملوا بعض؟ يعني
0: الله يكرمك، الله يبارك فيك يا عمر. تمام. طيب عمر، تأخذ قراراتك سريعا نتيجة انفعالات وهذا جزء من عيوب شخصيتك، ولا قراراتك مدروسة؟
1: والله أنا في البيت بالذات، يعني قرارات البيت ولا بشكل عام؟
0: نعم هو أكيد بهمنا بالبيت، بس بشكل عام ما في مشكلة.
1: لا أنا خليني أقول لك، أول شيء في البيت أو حتى بشكل عام، أحياناً والله أحياناً بأخذ قرار متسرع وبندم عليه مرات. يعني بكون مش ناجح القرار، لكن في البيت بالذات إذا ما كان في مشورة مع أم أنس مع زوجتي.
0: يا أبي الله يسعدها.
1: صراحة كثير كثير بكون رأيها أصوب من رأيي.
0: يا سبحان الله. يا سبحان الله.
1: ومش غلط انه يعني انا مش معناته رجل زلمه البيت اللي انا قراري وصلت فيه، او زي ما بقولها شاوروهم وخالفوهم.
0: لا ابدا
1: ابدا، انا زوجتي بالذات يعني بشاورها وباخذ برايها. يعني
0: الله يبارك فيك.
1: وصدقا تكون كثير قرارها اصوب واصلح من قراري.
0: يا سلام عليك.
1: فهذا يعني حتى يكون البيت بسعاده وبهناء لازم يكون في مشوره.
0: نعم صحيح، الله يكرمك يا عمر.
1: حتى دكتورة مش بس زوجة، حتى أبنائي مرات بأخذ.
0: والله مرات أولادنا كتير شاطرين، بيكونوا أشطر منا والله، وبعدين أجرأ في أخذ القرار. صحيح الله يكرمك يا عمر.
1: بكون عندهم نظرة إحنا مش
0: شايفينها. صحيح صحيح. شكرا لمشاركتك يا عمر، وهاي أبو عمر بيسلم عليك.
1: الله يسعده.
0: الله يكرمك.
1: ربي يديم الألف والمودة بينكم
0: يا رب. أسأل الله عز وجل دعواتكم. سلام عليكم عامر. سلام عليكم عامر.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، حي الله بالناس الطيبة.
2: دكتورة
0: أهلا، أنا بخير والله الحمد لله، يعطيكم العافية. الحمد لله.
2: والله إحنا يعني أنا من يوم ما تغير البرنامج أنا بدي
0: بدنا نعترض. احكي لي عامر بدنا نعترض، قل لي.
2: أنا من يوم الوقت راح بطلت أسمع، هلا بفتح الراديو بالصدفة يعني. من يوم تغير التوقيت يعني كثير تغير علينا.
0: والله الله يجبر خاطركم. الصراحة أنا كنت الساعة 3 الثلاثة الساعة 3 جميل والكل بيسمع، ولكن أكيد الإدارة إلها نظرة معينة. إن شاء الله تتغير. إن شاء الله
2: إن شاء الله إحنا نقدر نبرمج أمورنا عليك إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
2: طيب
0: شو رأيك تحكي لنا، هل قراراتك تبنى على فعليا إشي، ولا فعليا يعني مرات انفعالاتك يا عامر بتقول يا بي الله يخز الشيطان يا ريتني ما حكيت؟
2: والله أنا للأسف رجل انفعالي كثير واتخذ قرارات كثير بالانفعال وأشياء كثير، والله اتخذتها قرارات وبصراحة ندمت عليها ولا اليوم نادم عليها.
0: لا إله إلا الله.
2: والله بس شو بدي أسوي، الواحد
0: قدر الله ما شاء فعل.
2: الحمد لله ما لو يعني لفترة الحمد لله يعني صارت قراراتي يعني تكون بدراسة وبتأني، عرفت علي؟
0: حلو.
2: وبرضه بشارك زوجتي في أشياء كثيرة، لأنه يعني صدقا يعني أنا بحكيها يعني والله مش مجاملة، إني مرات بلاقي عندها الحكمة.
0: يا بي الله يكرمك.
2: والله بلاقي عندها الحكمة، ومرات بفكر بقول يعني هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
2: يعني ناقصاتك في جسمك، والله باجي بقول
3: ما يعني ما بحس في هذا الإشي موجود يعني.
0: أها.
3: أنا
0: طيب.
3: ألاقي عند الحكم أكثر من الرجل.
0: الله يكرمك يا عامر.
3: القدرة أنها تعطيك قرارات وتحكي إلى وجهة نظر يعني بتلاقيها ممتازة جدا.
0: صحيح.
3: وفي المكان الصحيح.
0: الله يجبر خاطرك يا عامر. وصراحة سلام كبير للمدام.
3: الله يسلمك.
0: شكرا يا عامر. وإن شاء الله بيرجع الساعة 3 كل 3
3: إن شاء الله يا رب.
0: شكرا شكرا. محمد مساء الخير.
4: مساء النور. الله يعطيك العافية.
0: يا حي الله بالناس الطيبة.
4: الله يكرمك. بتشرف سمع صوتك طبعا دكتورة.
0: والله يا أهلا وسهلا.
4: الله يكرمك. طبعا أنا بوجه تحية لزوجتي الأمير. على صبرها علي والحمد لله رب العالمين.
0: يعني
4: بصراحة أنا عندي قاعدة إنه استمرارية البيت وهدوءه بتكون في الزوجة بالأساس مش بالرجل، لأنه الزوج إذا كانت الند بالند هون بكون خراب البيت. وأنا فضل من الله زوجتي 14 سنة في بيتي
0: ما شاء الله
4: ما طلعت من يوم من بيتها عفوا حرداني أو زعلاني، مش بسبب إنه أنا إنسان كويس، لأنه هي مربية من بيت أهلها.
0: يا بيي محلاكم ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر.
4: الله يكرمك. فأنا بتمنى من جميع النساء إنه يشوفوا هي شو بتسوي بس طريقة واحدة. لما أكون معصب بكون زعلان والله بكون أغلب الأحيان أنا المخطئ، أقسم بالله إنها بتتركني بتروح بعد نص ساعة بلاقيها جابت قهوة حطت مي، عمرها ما طلبت اعتذار لا راجعتني. بس انا كرجل برضو ما اتمادى، بتراجع حقك علي انتهى الموضوع مع العلم ما بتطلب الاعتذار. وبالنسبه للمشوره انا بشورها يعني باغلب الامور، وللامانه الام والزوج هي الاستقرار الاساسي في البيت قبل الرجل.
0: لاحظ انك سكتني محمد، بدي احكي لك ليه. بضلوا يحكوا لي انت كتير ايجابية وبتضلي تحكي كلام مش واقعي، بس يجي هالناس الاطياب زيكم ولا بعرفهم ولا بيعرفوني وبيحكوا هذا الكلام الطيب، اقول لهم شفتوا والله فينا خير. اقسم بالله يا جماعة في بيوت عامرة وما شاء الله عليها.
4: انا انسان عصبي جدا للامانة ومتسرع جدا، بس والله الزوجة انا بحكي مع عدم تمادي الرجل اكيد طبعا
0: اكيد طبعا،
4: انه الزوجة الصالحة اللي بتتحمل والله انه بيتها بعيش وولادها بيطلعوا زيها
0: يا
4: كويسين.
0: ربي الله يكرمك.
4: وانا بوجه لزوجتي الأمير تحية من هون عندكم لكم جميعا طبعا.
0: ايش اسمها؟
4: كفاح خليل.
0: يا بي الله يجبر خاطرك يا كفاح ويكرمك ويجمعكم بحج. يلا روح يا محمد. يا
4: الله يكرمك. هذا حلمها ان شاء الله رب العالمين.
0: الله كريم. شكرا لك. شكرا شكرا. هيام مساء الخير. يا هيام
5: يعطيك العافية عمر.
0: يا بي محلاكي أنا أحيي الله والله. أهلا يا هيام.
5: كيف حالك؟
0: حبيت أم عمر.
5: ستي العزيزة أنا بدي البرنامج يكون الوقت حاضر لأنه إحنا بنكون مروحين وبنحضر.
0: شو طبيعة شغلك هيام؟
5: ممرضة.
0: ما شاء الله عليكي، الله يفتح عليك ويرضى عنك.
5: حبيبتي الله يسعدك أشكرك والله. أنت يعني جد أقولك شغلي يعني أنا كثير بحضر لك وما شاء الله عليك ربنا يحفظك ما شاء الله عليك، كلامك طيب ودروسك جدا مفيدة الله يسعدك يا رب.
0: بعدين اسمعي هيام كلام طبيعي زينا عاديين، أما هدول بيجوا بيحكوا من الفضاء يا أختي ما أنا ما بتحمل.
5: متعقد الواحد بدلش يعني والله ما بيكمل الثلاثة حتى والله ما بحب يكمل. إحنا بدنا
0: والله.
5: ناس يا أم عمر إحنا بدنا ناس تطلع لجواتنا.
0: نعم
5: بدنا ناس
0: صحيح. الله يرضى عنك ربي يكرمك.
5: أيوة
0: هذا أقول لك إياه. هلا أنت السيدة الأولى بعد 3 شباب، فحكينا هالقرارات كتبنا على انفعالات أم على أشياء مدروسة؟
5: أقول لك شغلة وأكون صادقة معك فيها.
0: يلا.
5: كنت زمان كانت على انفعالات، لكن لما صرت أحس إنه عيالي معاي رح يتحملوا نتيجة هاي القرارات صارت لازم تكون مدروسة، لازم تكون مدروسة.
0: سلام عليك.
5: ليش؟ لاني انا ممكن اتحمل نتيجه سوء اختيار او تسرع او عاطفه زياده، لكن عيالي ما مش مستعدين يتحملوا. صح ولا لا؟
0: صحيح.
5: يعني الواحد لازم يفكر انه انا باخذ قرارات اني عن انفعال، لكن انا بدي اتحمل مسؤوليتها. لما تكون انها مدروسه في غير بده يتحمل المسؤوليه، فهنا الواحد لازم يدرسها مش انه
0: براحته.
5: لا خلاص يشتري نفسه يدرسها. صح ولا لا؟
0: صحيح. الله يجبر خاطرك، كلامك صحيح 100%. وانت كذلك يا هيام، الله يسعدك وبارك في اولادك. تسلمي يا هيام تسلمي. بدي احكي لكم انه ام ادم كل مره بضل تكتب لي الارقام مشغوله يا جماعه نفسي اوصل، فهيني انا بوصل صوتي، بتكتب على الفيسبوك ام ادم انه انا برن بدي اوصل احكي معكم. فام ادم هلا هاي كريم فاتح الخطوط، اذا قدرتي ترني بكون إشي كتير كويس. طيب اول نقطه، إحنا على منابر نحدث فيها الناس، فيجب أن ننقل الخير. إحنا بشر، فيش حدا فينا كامل، وأنا عندي من العيوب الكثير ومن النواقص الكثير. ولكن تعرف ليش بضحك؟ زوجي بيعمل هيك هيك هيك بطير، يعني إنه كتير كتير. ماشي ماشي يا أبو عمر، ولكن نحن في هذه المنابر لا ننقل إلا الخير. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، والكلمة الطيبة صدقة. كلمة قد تهوي في إنسان إلى نار جهنم 70 خريفا، أو قد ترفعه في الجنة. فإحنا في مكاننا هنا مرات كتير بنلبس قناع، بنكون إحنا زعلانين أو تعبانين أو عنا قرار صعب في حياتنا، ولكن شو ذنب الناس اللي بتستنى تسمعك؟ قد يكون هذا المنبر هو الكلام اللي رح يوصلنا إلى جنات عرضها السماوات والأرض. ودائما بحكي للناس، والله يا جماعة أنا أريد أن أقابل الله عز وجل، ليس بكثير صلاة ولا صيام، مش عندي هذا الإشي كثير، ولكن أنا أسأل الله عز وجل أن أقابل رب العباد، وقد أصلحت بيوت ونفوس، الله عز وجل يكرمني فيها، لأنه من أعظم الأجور أن تصلح ما بين الناس. صح يا أبو أسامة؟
6: نعم صحيح.
0: مساء الورد.
6: الله يسعد مساك يا دكتور، الله يعطيك العافية
0: يا بي، الله يكرمك، الله يبارك فيك.
6: من عارف لسوء حظك ولا لحسن حظك، حد ما جيت على حياتي في مسمحيلي بهالمزحة، الجريمة قاعدة بتزيد، مش عارف ليه يا دكتور، معقول ما بيسمعوكي؟
0: الجريمة
6: قاعدة بتزيد.
0: لا أنا بدي أعترف لك بإشي، هي مش عمالها بتزيد، هي فعليا تنساش الإعلام وكترة نواقل الأخبار وكذا والسوشيال ميديا بتخلي اللي ما بيعرف بيعرف.
6: يا دكتور احنا عارف الواقع وعايشين كل أسبوع في جريمة، مش راضي توقف يا دكتورة.
0: ولكن يعني نعم صحيح
6: معنا. صح ولا لا؟ بتتعبي معانا واحنا
0: والله
6: والمجتمع بيشارك، بس كل ما لنا للأسوأ، إذا في نقطة غلط.
0: صحيح، أنا بشوف أبو أسامة بسمعوش برنامج أولادنا بخير، لو بسمعوه ما عملوا جريمة.
6: نتمنى صوتنا يصل الجريمة
0: يا رب، أسأل الله عز وجل، والله رب العباد يشهد. والله إني مرات كتير بالشارع ممكن مثلا واحدة تلز علي أو واحد أو كذا، أتجنب من باب نشر الأخلاق، ولا أنا قادر أرد، لكن من باب التأدب وتعليم الناس.
6: طب يا دكتورة بتعرفي في نقطة نعرفش نتحاور مع بعض المجتمع؟
0: طبعا،
6: وخاصة أقول لك عن نفسي، أنا صانع محتوى بسيط جدا،
0: والله
6: بنسب علي من دون سبب، برجع له ليه بتسبه؟ قل لي كل الناس بتسبه. يا سلام.
0: طب أحكي لك إشي؟
6: تفضل.
0: اللي أمامك على صفحاتها خواتي بيحكوا لي دلال أنت بتقرأي تعليقات الناس؟ بحكي لهم لا، بيحكوا لي ما أنت لو قرأتيها دلال كان سكرت الصفحات. إذا كان الريل ينصر الرجل كل النساء ضدي، وإذا كان الريل ينصر المرأة فالرجال كلهم ضدي، فبحكي أنا أستمر ولن أسمع لي.
6: دكتورة والله خواتك على حد، وأنا بفكر يوم من الأيام أرمي التلفون، والله دولة رسالتي لوجه الله إلا أرمي التلفون. في كمية بسيطة تعطيك سلبية.
0: نعم صحيح صحيح،
6: وبتهاجم عليه.
0: الله يجبر خاطرك
6: دكتورة، أنت لو تبعتي لهم يعني مزعج.
0: نعم صحيح صحيح. على كل حال
6: أنا بدي أقول لك نقطة اللي محضر لك إياها كويس. الأخلاق إلي وإلك من فوت الجنة، اللي بيضبطني أتعايش معاك بالمجتمع القانون فقط. لو في قانون يضبط الجميع،
0: هو لازم في قانون. صحيح صحيح،
6: لو في قانون يضبطني ويضبط الجميع بنعيش سعداء.
0: لا إن شاء الله نضبط بالأخلاق، فإن لم يكن فبالقانون.
6: نعم،
0: الله يكرمك يا أبو أسامة. أبو أسامة تحية طيبة لأم أسامة.
6: شكرا
0: لك، الله يكرمك. صفاء، إزيك يا صفاء؟ أهلا يا صفاء، كيف حالك؟
7: الله يكرمك، مشتاقين لك.
0: والله
7: يعني انا بحكي من اطعب العناوين الحلقات اللي حطيها اليوم.
0: نعم، قراراتنا يعني تبنى على انفعالات ام على اشياء مدروسه؟ صحيح،
7: يعني عن جد موضوع الحلقه جدا صعب، فانا مش عارفه ايش بدي احكي لك، بس انه هو فعليا القرار سلاح ذو حدين. يا اما باخده بشيء ايجابي، يا اما بيطلع بالنهايه معي شيء سلبي. يعني انا ما بقدر، يعني في شغلات تتحكم فيها مشاعرنا. في شغلات الأصل إنه عقلنا اللي يتحكم فيها.
0: نعم
7: إحنا
0: نعم
7: كنساء
0: نعم
7: أكثر إشي نتعامل بمشاعرنا خاصة
0: صحيح
7: مع أبنائنا وقرارات
0: نعم
7: أبنائنا بصراحة.
0: صحيح صحيح.
7: الرجل لا هو لأنه عنده بعد نظر أكثر
0: نعم
7: للأمور وشايف الدنيا أكثر
0: نعم
7: يعني شايف
0: عليكي
7: الدنيا أكثر وعنده نظرة أوسع فهو بتحكم سبحان
0: صحيح
7: الله لأنه فطرته سبحان الله ربنا خلقه قوام
0: نعم
7: فإنه فبتحكم هو عقله فيه أكثر.
0: يا رب
7: هلا
0: ما
7: في قرارات
0: يا
7: إحنا ما بنقدر ناخدها إحنا كشخص. في قرارات ممكن إنها تكون جماعية صعب إني أخدها
0: عليك
7: أنا كشخص أنا يعني كأم لحالي أو كأب. لا في شغلات لازم إحنا نشارك أبنائنا فيها
0: صحيح
7: خاصة إذا كانت شغلات مصيرية.
0: نعم الله يكرمك.
7: الله يكرمك يا دكتور
0: صفوقة دائما دائما مشاركاتك تثرينا.
7: الله يحفظك.
0: والله والكلمة الطيبة صدقة وأسأل الله أن يبقى أولادك بخير.
7: الله
0: شكرا يا صفاء شكرا. يعني ما شاء الله اليوم الحلقة حماسية وننتظر منكم قراراتنا هل تبنى على انفعالات أم على قرارات مدروسة، ولكن بعد الفاصل راجعين لكم بإذن الله تعالى مع برنامج أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

اسم له تاريخ. لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقاً. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: 5 بي مول متجكها واستمتع بصورتها.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
2: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الاصابات
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجمله 0797 412 342. حقائب فيرتكس تدوم طويلا.

0: جريت، اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة، ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل، 0799-364-41.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-625-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

قراراتنا هل تقوم على أشياء مدروسة أم على انفعالات ومشاعر؟ للأسف سأبدأ بالجزء السلبي. نعم، في كثير من قراراتنا تبنى على لحظة انفعال، وياما ياما انحطينا في مواقف انفعلنا واللي بمقابلنا استفزنا، فكانت النتيجة طلعنا أسوأ ما عندنا وقررنا قرار في لحظة كانت نهايته مش كويسة، وبعد فترة من الهدوء ندمنا على ما فعلنا، أو نتيجة مشاعر راكمنا ثم راكمنا ثم راكمنا مواقف، مشاعر ألم حزن، فلما جاءت اللحظة وقررنا لم يكن القرار مدروس. فنحن نعاني في القرارات من أشياء اثنين لازم نقصيها: الأول ألا تكون في لحظة انفعال، والثاني ألا تبنى على المشاعر، إنما تبنى على الأشياء الفعلية الواقعة ما بين إيدينا. وحتى نتخلص من هذا الشيء، واحد، عشان ما ننفعل يجب أن نتجاهل، فتسع أعشار الأخلاق التجاهل. يا الله يا دكتور، من وين نجيب يا دكتورة كل هذا؟ بالتعلم. أليس العلم بالتعلم والصبر بالتصبر؟ يجب أن نتعلم أن نضبط أعصابنا، واليوم الريلات واليوتيوب مليان أشياء تعلمنا كيف نضبط انفعالاتنا ونتجاهل. فكم من كلمة خرجت تمنينا لو أنها لم تخرج، وكم من انفعال فعلنا نظرت الناس إلينا بصورة ما عجبتنا. فإضبط النفس وتعلم التجاهل تجعلك أحسن الناس في قراراتك. السبب الثاني تراكم المشاعر، فكثرة المواقف اللي بتمر والمشاعر السلبية المختزنة من ألم وحزن وفقد وغضب وكل بكبت لما نيجي في لحظة نأتي فيها بالقرار يكون القرار غير صائب. عشان هيك، واحد، يجب أن نفهم مشاعرنا في اللحظات. هل أنا لما حكيت هاي الكلمة كانت نتيجة حزن، ألم، غضب؟ اثنين، إذا كنت أنا مكتنزة ومختزنة كمية من المشاعر السلبية لازم أفرغها. واحد، تفرغ على ورق وبمزعها، وضروري تمزيعها حتى يتم التخلص منها من العقل اللاواعي. اثنين، أواجه ذاتي، ماذا أريد؟ ليش أنا بعمل هيك؟ لوين أنا بدي أوصل؟ ثلاثة، هل أنا بمنطقة رمادية؟ بمعنى الشخص اللي معي حاطني في المنطقة الرمادية، كل ما بقرر بدي أنسحب بيعطيني شوية دفعة عشان أضل في مكاني، شوية صغيرة بضل فيها، بعدين بس تخلص برجع لنفس الاحتقان والمشاعر السلبية. لذلك لازم أفهم نفسي، هل أنا راضي عن هذا المكان؟ ثم والأهم، فكر كمان 5 سنين إن بقيت في هذا المكان، هل هناك مجال للإصلاح؟ هل مجال لأن يتغير الحال لأحسن حال؟ وبالتالي لما بفرغ المشاعر السلبية وباخد قراري، أنا عارف إنه اللي قادم هو أفضل، أم هناك مفترق طرق؟ لازم أفكر إيجابيات سلبيات، إيجابات وإيجابيات وسلبيات. بمعنى إياك أن تقف على ركام وتعتقد أنه هاي هي المنطقة المريحة، وأنت تجمع مشاعر سلبية وتتعب نفسك وإنت مش ماخد قرار. بمعنى أشطف نفسك، لمعها، قرر مين اللي مزعجك، طلع المواقف السلبية، مزق المشاعر المؤلمة، ثم بعد ذلك خذ قرارك. دكتورة هذا متى بدي أعمله؟ كيف يا جماعة؟ يجب أن نجلس مع الذات، يجب مراجعة الذات. أكتر شخص لازم يكون صديقك هو نفسك، اللي كل يوم معك في كل لحظة. أما أن تبقى متسخة ومتراكمة وما في جلوس مع النفس بالمصارحة، فهي من أخطر الأسباب اللي راح تمنعك من أخذ القرار المدروس، وستبقى تأخذ على انفعالات ومشاعر سلبية. كيف ندعم أنفسنا لنأخذ القرارات الصحيحة؟ واحد، العمر تلقائيا الأصل

30، فقراراتنا من العمر تنضج. 2، تعلمنا في كل موقف صار معنا نتعلم من خلال نقرأ ونفهم. 3، الموقف اللي مر معي لازم أتعلم منه درس وما ينعاد مرة تانية ويكون سبب حتى أصعد لشيء أفضل منه. 3، لا ترضي الآخرين على حسابك، لأنه مرات كثرة إرضاء الآخرين على حساب نفسك هيجي لحظة وتنفجر فيها، فما بينفع. ورقم 4، اسأل أهل الاختصاص أو اسأل من يستطيع أن ينصحك بما يرضي الله، فإعمار البيوت تخصص ناس عن جد بحبوا هذا الإشي. وبالنهاية ضع أسماء الله الحسنى بين يديك. وهاي نصيحة خامسة أنصحها للجميع من تجربة خاصة، لما تضيق فيك الدنيا وما تعرف تأخذ قرار إلجأ إلى أسماء الله الحسنى. فإن كنت في باب رزق نادي وقل يا رزاق، وإن كنت في باب اختيار فقل يا لطيف يا خبير، وإن كنت تحتاج إلى ولد أو لا فقل يا وهاب. وهكذا التزم أسماء الله الحسنى وناديه بها وسوف ترى النتائج بعينك، لأن الله عز وجل سميع عليم، يسمعنا ويرانا. هل معناها انه احنا حنضل سليمين وناخذ قراراتنا ونصير بيرفكت للاخير؟ لا لا لا لا لا، حتى احنا في لحظات لاولادنا وازواجنا وحياتنا وبشغلنا ومع مديرنا ومع زملائنا الطبيعي جدا اننا ننفعل، ولكن لا يستمر الانفعال طويلا ولا يؤثر على علاقاتنا مع الاخرين، فبيضل الود والحب يجمعنا وما نخسرهم نتيجة الانفعالات. برجع وبحكي لكم، مش معناها نعيش على مسطرة، ولكن نتعلم نتدرب حتى نخرج من أنفسنا شخصية متوازنة تعرف تتعامل مع المواقف، فتحصل على أعلى نتائج وأقل خسائر. شكرا إنكم بتتابعونا. موعدنا القادم يوم الثلاثاء إن شاء الله، والإعادات في موعدها. مساكم خير دائما وأبدا. نراكم، سلام. أولادنا بخير.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-09090. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: اسم له تاريخ. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0798-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
0: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM إعلانك عنوان. حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان المغرب.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد بكل قوته أن يأخذ هذا الصلح فعليا من قريش. ليه؟ لأن هذا الصلح كان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أصبح حرا بالكامل في الحديث مع كل الدنيا فيما يتعلق بالإسلام والحديث عن الأمة والحديث عن كل ما يحتاجه الناس فعليا عن هذا الدين العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما انتهى من صلح الحديبية وعاد إلى المدينة بدأ يرسل رسائله إلى الأمم، إلى الملوك والزعماء والرؤساء والأباطرة كلهم. أرسل إلى ملك عمان، أرسل إلى ملك الحبشة، أرسل إلى ملك الروم، أرسل إلى ملك الفرس، أرسل إلى في كل مكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائله العظيمة. وبعضهم كان رده يعني طيبا، مثل من مثلا المقوقس عظيم القبط لما قرئ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني جيد، لكن أنا أظن بملكي، يعني أنا عندي ملك عظيم أنا أخاف عليه، فبالتالي ماذا أفعل؟ أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد قرأت كتابك وقد فهمت ما فيه وكنت أعلم أنه زمان نبي وكنت أظنه يخرج بالشام، وقد أرسلت إليك بغلة تركبها وجاريتين. طبعا مين الجاريتين؟ السيدة سيرين والسيدة ماريا القبطية التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم. الآن هذا واحد من الردود. واحد من الردود كان قاسيا جدا، من هو كسرى ملك الفرس. لما كسرى وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه فورا وقال كيف يبدأ باسمه قبل اسمي، ثم أرسل إلى عامله على اليمن باذان وقال له بتبعث رجلين من عندك بيجيبوا لي هذا الرجل الذي يقول إنه نبي. شوف هو يظن إن النبي، انظر للسخافة، يظن إن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد واحد هيك في الصحراء، وبالتالي مش حتى بيبعث له جيش، بيبعث له رجلين. فلما إجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا له يلا امشي معنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أنتم من وين جايين؟ قالوا من اليمن وبتروح معنا عند باذان عشان تروح عند ملك الملوك كسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بكرة تعالوا لي. ففي اليوم التالي قال لهما قولا لباذان إن ربي قتل ربه، كسرى قتل. وقالوا له ما شو بتحكي؟ طبعا هذا يعني وحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبراه بذلك وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقولا له إنه إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. فحملوا حالهم راحوا على باذان، ففجأة وإذا بشيرويه اللي هو الكسرى الجديد بيقول له إنه أنا قتلت كسرى الأب، وبالتالي أنت هذا الرجل اللي كان يعني والدي بعت لك عنه ما تجيش عنه. ففورا أسلم باذان والفرس الذين في اليمن. أما ملك الروم اللي هو هرقل فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. وين وصلوا؟ وصلوا في القدس، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في القدس. طبعا حديث في البخاري موجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. عند ذلك لما وصل الكتاب إلى هرقل في القدس قال انظروا لي إذا في ناس من العرب اللي موجودين هذول اللي من مكة ولا من يثرب. فذهبوا وصلوا إلى غزة وإذا بأبي سفيان مع مجموعة من التجار في غزة، قالوا لهم تعالوا على الملك. فهو فوجئ أبو سفيان شو عملنا؟ قالوا تعالوا معنا بس امشي معنا وانت ساكت. حملوا وإذا به في القدس فجأة يدخلونه على هرقل شخصيا، فصدموا في المشهد. قال أبو سفيان يعني فجأة وإذا بنا أمام هرقل، فهرقل يقول من فيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي خرج فيكم يقول إنه نبي؟ فقال له أبو سفيان أنا أقربهم نسبا. فقال له أقدم إلي، تعال تقدم وليكن أصحابك خلفك، فإن كذب فكذبوه بدون ما هو يندري. فقال أبو سفيان والله لقد علمت إني لو كذبت ما كذبوني، ولكن أنفت أن يقال عني كذاب. هذا لحظة، هذا في الجاهلية لسه. بس لو نتعلم الدروس اليوم. فقال له إني سألك عن هذا الرجل فأجبني. فبدأ يسأله قال كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. فقال هل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قال لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال فهل اتهمتموه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا، ولكن نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يعني هو فقط من حنقه وغضبه على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل له الكلمة هيك. فقال له فهل قاتلتموه؟ قال له نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال له ماذا يأمركم؟ يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، نقطة. فقال له اسمع، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، وسألتك أقال منكم أحد هذا القول قبله فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول رجل قبله، وسألتك أكان من آبائه من ملك فذكرت أن لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف والله أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله، وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل، وسألتك أيزيدون أم ينقصون فقلت إنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم، وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه فقلت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، وسألتك أيغدر فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر، وسألتك بماذا يأمر فقلت إنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما قلت حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. كان هذه صدمة فعليا لأبي سفيان. ويكمل له هذا الرجل يقول وإني كنت أعلم أنه خارج، يعني هرقل يقول ذلك، ولكن لم أكن أظن أنه منكم، فوالله لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم أتي بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ عليه، فحين قرئ الكتاب ارتفعت الأصوات وبدأ يصرخ من هنا ويصرخ من هناك، وكثر اللغط والصراخ، وأمر بي المجموعة هذه اللي على رأس أبو سفيان فأخرجوا جميعا. فلما طلع أبو سفيان نظر لواحد جنبه إيش بيقول؟ بيقول والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، طبعا هكذا يعني هو بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب إنه عدو، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه ليخافه ملك بني الأصفر. أوف يا ربي ما هذا. فهو يقول أبو سفيان فوالله ما زلت موقنا أن أمر رسول الله سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. كان شيء يعني قصة عظيمة موجودة في صحيح البخاري. فبالتالي كان شيئا عظيما أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الملوك يبين لهم فعليا حقيقة الإسلام. فلما صارت الأخبار توصل يمينا ويسارا فعليا بلغ المسلمون أعدادا أكبر، وبدأ المسلمون يكثرون ويكثرون ويكثرون. في نفس الوقت كان المسلمون متألمين جدا لهذا الشرط الصعب في صلح الحديبية، اللي هو الشرط الرابع، اللي هو شرط أنه من أتى من المسلمين إلى المشركين تركوه يدخل أهلا وسهلا، ومن أتى من المشركين إلى المسلمين مسلما ردوه إلى قريش. كان هذا الشيء صعب جدا ومؤلم جدا، فبالتالي المسلمون كانوا ما زالوا مش عارفين كيف يتعاملوا مع هذا الشرط، ولكن هذا الشرط يعني أثبتت الأيام أنه كان كارثة على قريش. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا.
1: الدكتور عبد الله معروف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعدتم مساء مستمعين مستمعين إذاعة حياة أف أم وحلقة جديدة من ميكانيك أف أم. يرافقني فيها من الهندسة الإذاعية أنس عربد، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، ومن الإعداد والتقديم محدثكم من خلف المايك نور الدين درويش. تسمعونا عبر تردداتنا من عمان والزرقاء 104.7، من إربد وعجلون 106.5، من السلط والبلقاء 101.1، ومن العقبة 102.7، وعبر صفحة حياة أف أم على فيسبوك وآي بي تي في. تقدروا تسمعوني أصواتكم أيضا عن طريق هواتفنا 06-516-2020 و06-516-4020 06-516-5020 و06-516-2060. اليوم راح نكمل موضوع حلقتنا اللي حكينا فيه الأسبوع الماضي، موضوع المكيف. بالمناسبة قبل ما نفوت بالتفاصيل، بيحكوا لك انه السنة هاي راح يكون الخريف سريع جدا وراح يفوت علينا بقوة، فيا ترى بالكم راح نحتاج المكيفات في الخريف؟ انا اعتقد انه بالوضع الحالي اللي احنا فيه ما اعتقد انه الخريف راح يجي بقوة، سبحان الله على هذه الحرارة اللي بنعيشها الايام هاي. بصراحة الجو كثير حامي الايام هاي، وبحاجة انه مكيف السيارة يكون شغال. الاسبوع الماضي حكيت جملة كثير من الناس حاولت انها تفهم مني، او بالاحرى وصلتني كثير اسئلة عليها، انه مكيف السيارة ما بيصنع البرودة، مكيف السيارة بينقل حرارة الغرفة إلى الخارج. اليوم راح أفسرها كمان مرة يا جماعة. مكيف المكيف السيارة مش بيصنع، هو مش آلة لصنع البرودة أو صنع هواء بارد. هو وظيفته الأساسية يسحب الهواء الساخن عن طريق الوسيط، بيطرده خارج السيارة. نفس الغاز هذا بمر بمراحل معينة، لما بيجي بفوت عندي مرة ثانية أو بمر بالأنابيب لعند البلور أو لعند الفان اللي بضخ الهواء باتجاه المقصورة، بيكون هو بارد جداً، لهيك بصير في عندي هواء بارد داخل المقصورة.

0: في الأسبوع الماضي كانت في عنا مداخلة جميلة على الهاتف، كان في معانا أخت اتصلت حكت إنه صاير معها مشكلة في التكييف، وهي كانت متجهة إلى الفني مباشرة. بصراحة حاب اليوم نشوف إذا كانت تقدر تطلع معانا على الهواء، ورح يكون معانا أيضا المهندس حمزة عوض، مهندس كهربائي ومختص أيضا في المكيفات وفي نظامها وفي أعطالها. مهندس حمزة معنا على الخط. ألو.
1: أهلين، أهلا وسهلا.
0: أسعد الله مساءك مهندس حمزة.
1: الله يسعدك،
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله بخير.
1: تمام الحمد لله
0: بخير. نورتنا بميكانيكا فأم مهندس حمزة.
1: الله يسعدك.
0: للأمانة المهندس حمزة كان زميلي في أحد السنوات، وكنا نشتغل مع بعض، وهو أحد الخبراء للأمانة في مجال الكهرباء.
1: الله يسعدك،
0: شرف لي. يسعدك مهندس حمزة. مهندس حمزة، قبل ما نبلش نفوت بالأسئلة ونطرح الموضوع، شو رأيك بالجملة اللي أنا حكيتها، أنه المكيف ما بصنع البرودة وإنما يتحكم بإدارة حرارة المقصورة؟
1: وكلامك صحيح ببساطة. المكيف لا يستطيع أن يصنع البرودة من لا شيء، يعني ما بيقدر يطلع شيء من عدم. هو يقوم بسحب الحرارة الموجودة داخل مقصورة السيارة ونقلها إلى غرفة السيارة. يعني مثلا عندما نشعر أن الهواء الخارج من فتحات المكيف البارد من التابلو، فهذا لأن النظام أخذ الحرارة من هواء المقصورة داخل السيارة ونقلها إلى غرفة السيارة.
0: تمام.
1: عن طريق المروحة البارد داخل تابلو السيارة.
0: تمام. الآن في عندي مراحل بجوز المستمع ما بيعرفها، تمام؟ هلأ هذا الوسيط اللي احنا بنسميه غاز الفريون باش مهندس، تمام؟ هذا الوسيط هو نقل الحرارة لبرا، يعني اكتسب الحرارة، وصل لعند الكوندنسر أو المكثف، فقد الحرارة، تمام؟ وعاد، لكن هو ما عاد بالطريقة الباردة اللي المطلوبة. الآن أنا بدي الطريقة اللي تشرح لي إياها بصراحة أو يسمعها مني المستمع. في لحظة عند اختلاف الضغط في صمام التمدد، تمام؟
1: صحيح.
0: ينتقل فيها الغاز من حالة ساخنة إلى حالة باردة جدا.
1: هو عن طريق بسبب انخفاض الضغط وزيادة الضغط، في حال إنه الكبريتة لما هي بتكون وظيفته صاحب غاز التبريد من المبخر وضغطه،
0: تمام،
1: ترتفع درجة حرارته وترتفع كمان ضغط، وفوق هذا الكوندنسر هو بيكون بسموه في اللغة العامية هو روديتر الحامي.
0: نعم.
1: بيكون عليه، وبكون أغلب السيارات بيكون عنده روديتر في بداية السيارة، بيكون عليه مروحة حامي.
0: أوكي.
1: فبيمشي الغاز.

0: الغاز على صمام التمدد وبعديها بينطلق بطريقة باردة جدا، هو إلها علاقة بالخصائص الفيزيائية للغاز؟
1: صحيح، إلها أكيد طبعا. فلما يخفض ضغط سائل التبريد بشكل مفاجئ، بالتالي تنخفض درجة حرارته ويصبح جاهز لدخول على روديتر البارد اللي بيكون جوا التابلو.
0: أها.
1: فلما مروحة البارد تتحرك داخل التابلو بيطلع الهواء من فتحات التابلو بارد.
0: إذا مقولتنا صحيحة باشمهندس حمزة.
1: صحيحة.
0: إحنا مقولتنا صحيحة إنه هو لا يصنع البرودة ولكن بطردها بستبدلها بهواء بارد عن طريق الحالة الفيزيائية.
1: يعني بشكل عام بتبسط للمستمعين، المكيف مثل شخص بنقل حرارة من داخل السيارة إلى خارجها. يعني كل ما نجح في نقل كمية أكبر من الحرارة بنشعر بالبرودة إحنا بنحسها وإحنا فايقين.
0: وهلا طيب هسا هذا اللي بيحدث داخل المنظومة. تمام.
1: هو عبارة عن سيستم نظام كامل.
0: نظام كامل. هل في من نظام لنظام أو مثلاً في أي تطور حدث على الأنظمة الآن أصبحت أكثر تعقيداً والأكثر سهولة؟
1: سوى مش تعقيداً، هو صار مثلاً يعني في فرق، يعني مثلاً كبريصة في سيارة البنزين صار تختلف عن كبريصة في نظام الهايبريد والكهرباء.
0: تمام، حابب أنا أوقف عند النقطة هاي. اشرح لي بالله كيف بيختلف الكمبريست المكيف بسيارات الهايبريد عن سيارات البنزين، واذا تحملتني بدي افهم نقطه الان. سيارات الهايبريد بعض منها اجت كمبريسه ميكانيكيه، تمام. يعني المستمع احيانا ما بيفرق بين الكمبريسه الميكانيكيه قصنا بالمعنى انه شو يعني كمبريسر ميكانيكي وكمبريسر كهربائي.
1: هسا الفرق أقول لك، الفرق بينهم هسا الكمبريس الميكانيكية، يعني ميكانيكية حركة ميكانيكية.
0: نعم.
1: تأخذها عن طريق حركة، يعني بيكون وسيط هو الإكشاط. الإكشاط بيكون بين كمبريس المكيف ومع الكرنك اللي على المحرك.
0: تمام.
1: فإحنا لما نشغل مثلا محرك البنزين ونشغل المكيف، فلما يدور المحرك بحرك مين؟ كمبريس تشغل، فهذا يسمى نظام ميكانيكي.
0: هذا اللي بأخذ هو حركته أصلا من جهد المحرك الأساسي.
1: ايوه، وباخذ منها عزمها وبزيد استهلاك البنزين في الليل.
0: نعم.
1: اما في سيارات الهايبريد الكهرباء هي عباره عن كومبريسر كهربائيه، بتكون هاي الحركه الميكانيكيه يعوضوها بمحرك كهربائي. وين باخذ المحرك الكهربائي هاي حركته؟ من البطاريه. فانا لما اشغل الكومبريسر في سيارات الهايبريد الكهرباء باخذ الحركه من البطاريه بشكل كهربائي وليس ميكانيكي.
0: طيب مهندس حمزه، بالنسبة للكمبرسرات الكهربائية، احنا اليوم عمالنا بنحكي عن سيارات هايبريد عندها بطارية فيها سعة تخزينية كبيرة بالنسبة للطاقة الكهربائية. هل بيأثر موضوع استخدام المكيف لسيارات الهايبريد على صرفها للبنزين؟
1: هسه الكمبريسر لما تشتغل ما بتاخذ اصلا من مثلا في الهايبريد محرك البنزين،
0: من عزم السياره. صحيح،
1: ما بتاخذ من عزم السياره لانه ايش، نظام منفصل، باخذ الطاقه من بطارية وليس من ايش، دوران
0: المحرك. لكن بيشتكي بعض الناس بيقول لك انه انا بس اشغل المكيف بيختلف عندي المصروف بسيارات الهايبريد. صراحه انا مش كثير مقتنع بهاي المقوله. يعني
1: هسا في السيارات الهايبريد، يعني الكمبريسة الكهربائية بتأخذ الطاقة من نظام الكهربائي عالي الجهد، لذلك عندما يعمل مكيف لفترة طويلة يكون هناك استهلاك للطاقة.
0: بيتم تعويضها عن طريق المحرك الاحتراق الداخلي
1: في بعض الحالات،
0: في بعض توفير
1: الطاقة، يعني انه او شحن البطارية.
0: عشان هيك ممكن يحس انه اللي بيستخدم السيارة لفترات طويلة انه فرق استهلاك الوقود.
1: والبطارية كمان انه بصير تنزل بدأ ايش، شحن،
0: بدها شحن باستمرار. نعم، لكن أنا من وجهة نظري أنه طالما سيارة تاكسي بتمشي باستمرار فهي أيضا بتأخذ تعويض الحركة من الحركة. يعني إحنا بنعرف أنه سيارات الهايبريد فيها شحن عكسي، يعني حتى سيارات الهايبريد فيها شحن عكسي،
1: تشحن عادي فبتعوض النقص بالشحن.
0: القصد مهندسنا أنه قد تكون قيمة الفقد أو الهدر بالنسبة للوقود مش عالية. صح،
1: مش عالي. لا مش عالي.
0: ستكون يعني ممكن تكون إشي بسيط
1: فيها وما بحس فيها.
0: طيب، بما أنه بنحكي عن الناس اللي بتستخدم المكيف لساعات طويلة، تمام، اللي هم سائقين التاكسي، بدي أفوت معك على سؤال نتشعب أكثر. هل استخدام المكيف لساعات طويلة مثل يعني إخواننا أصحاب التكاسي الله يكون بعونهم بهالجو هذا، مستحيل يستغني عن التكييف، بيضطر يشغله ممكن 10 ساعات 12 ساعة، اجاني سؤال الاسبوع الماضي انه هل في ضرر على السياره او على نظام

0: نظام التكييف نفسه إذا أنا شغلت المكيف بسيارتي 10 أو 12 ساعة؟
1: تشغيل مكيف فترات طويلة بحد ذاته ليس مشكلة إذا كان النظام مصمما ويعمل ضمن المواصفات الصحيحة.
0: تمام.
1: يعني أنه كان فيه نقي عندي صحيحة، فيه الدورية صحيحة، ما في مشاكل، فلتر المكيف في التابل صحيح، نسبة الغاز في النظام كويسة، المروحة الحامية ما فيها ضعف، وهذا مهم جدا بالنسبة لصافي التاكسي الذين يعملون ساعات طويلة.
0: نعم.
1: لكن تشغيل مستمر يعني أن مكونات النظام تعمل لفترات أطول مثل الكمبريسر، المراوح، والتالف أن أي مشكلة موجودة أصلا يمكن أن تظهر بشكل أسرع.
0: يعني إحنا كنا بنحكي أنه هو أي قطعة صممت على وجه الأرض أنه فيها عمر افتراضي، فشو ما زاد استعمالها أنقصت أنا من عمرها الافتراضي.
1: بس أنه طول ما في صيانة دورية ووقائية أنت تكون حامي حالك من هاي الشيء.
0: مفهوم. طب خلينا نفوت مهندس على سياق آخر. الآن أنا بالصيف بحتاج المكيف، أكثر الأعطال الشائعة كونك أنت بتمر عليك مثلا حالات كثير، شو أكثر الأعطال أو الحالات الشائعة لأعطال المكيف؟
1: بس من أكثر المشاكل اللي إحنا بنشوفها في الصيف هي نقص غاز التبريد أو ضعف الكمبريسر أو مشاكل في المراوح الحامي والبارد.
0: طبعاً خلينا نفصلها واحدة واحدة بالله.
1: ماشي. نقص غاز التبريد، يعني إذا نقص غاز التبريد يعني أعرف إنه عندك مشكلة فيها تسريب، يعني إذا في عندك تهريب غاز. هذا المشكلة لأنه إحنا نظام المكيف نعرفه نظام مغلق، يعني الغاز مش لازم ينقص.
0: طب مهندس حمزة يعني إذا تكرمت. يعني هل ممكن مثلا يقتصر نقص الغاز على السيارات القديمة فقط، ولا ممكن يكون في عندي بالسيارات الحديثة؟ يعني هذا عرض ممكن يكون موجود،
1: بس هي موجود وكان يجينا سيارات وهيك من السيارات الحديثة يكون فيها مشكلة في التهريب، إن كان من رادياتر الحامي أو من رادياتر البارد.
0: ممكن يكون هذا خطأ تصنيع ولا هي ممكن تكون عرضية؟ يعني
1: احتمال مثلا يكون مثلا خطأ فني سابق، أو مثلا ضربة أثناء المسير، أو
0: أثناء الشحن قصدك، ونقلها من بلد لبلد. يعني
1: أيوه نقل بلد، يعني يكون أشكال، يعني في مشاكل خارجية أدت إلى مثلا تهريب، مثلا في إبرة بتكون على بل في التبريد الحام والبارد.
0: طبعا.
1: هاي كمان لها عمر افتراضي لتتغير، يعني هاي أكثر شيء بنوجهها إنه الإبرة تكون هي بتحرك.
0: ذكرتني
1: حال ما بشبكوا الساعة الفنيين بشبكوا الساعة عليها الحام والبارد.
0: نعم، عشان يقيسوا قداش فيه وقداش نسبة
1: النقص الحامي والبارد.
0: طيب إذا بدنا نحكي عن نسبة النقص، متى ببلش السائق يحس انه الغاز عنده ناقص؟ يعني قديش خلينا نحكي نسبه نقص الغاز داخل المنظومه؟ طبعا تختلف من سياره لسياره، لكن خلينا نحكي بنسبه بسيطه، يعني او خلينا نحكي بنسبه تقريبيه.
1: هسه هو الغاز مش لازم ينقص
0: ابدا
1: مره، خلاص هو عباره عن دوره كامله بيمشي فيها النظام كامل. اذا نقص اعرف ان بدك تهرب.
0: تمام، راح يتبدل عندي مباشره نوع التبريد.
1: راح يضعف. كيف يحس فيها؟ اول يوم بيطلع فيها السائق كنا المكيف شغال أمور طبيعية، ثاني يوم بخف، ثالث يوم أخف، رابع يوم أخف، خامس يوم أخف، وهكذا. لما إيش إذا ما حل المشكلة آخر شيء راح يصل لمرحلة إنه الهواء اللي طالع هو هواء ساخن وليس بارد.
0: تمام مهندسنا، إذا بدي تمام. أحكي عن الكمبريسر بتخصيص. أكثر أعطال الكمبريسر شيوعا شو ممكن تعطيني أكثر أعطال الكمبريسر شيوعا؟ يعني خلنا نحكي مثلا هذا العطل خلص صار متعارف عليه بسبب الخبرة.
1: أكثر مشاكل الكمبريسر هي اللبادة اللي بتيجي في مقدمة الكمبريسر.
0: تمام،
1: هاي لأنها مثلا بين الكلاتش والكمبريسر هاي أكثر إشي بتعطل فيها الكمبريسر.
0: تمام.
1: أو نفس مثلا الكلاتش نفسه يخرب، يعني شيء شغل المكيف الكلاتش ما يشبك فالكمبريسر ما بتشبك، فعندك يعني لبادة ثم كلاتش، وثالث مشكلة البسات الداخلية أو رأس الكمبريسر.
0: طب مهندس حمزة، ما بين الصح والخطأ، هل أنا إذا شغلت المكيف وأنا ماشي ممكن فعليا أتلفه بالنسبة للمكيفات الميكانيكية؟
1: أسه هو إنك ماشي هو مصمم إنه الكلاتش يشتغل وهو ماشي عادي، أسه هو أسه إذا ما تكبس الكبسة وأنت ماشي المكيف ما راح يشتغل بسرعة. إذا في عندك كلاتش بوخط أمر الكلاتش، الفرق السرعة بين المحرك والكمبريسر بعوضها الكلاتش، بتمسك الكلاتش مسك كمبريسر وبيشتغل عادي طبيعي.
0: فإذا هو بيكون أصلا يعني هو بدور.
1: بدور طبيعي. أكيد
0: إيش
1: حركة ميكانيكية، فأكيد راح يلف. لما يلف بس بس بس يعني البكره بتلف ولكن الكراسه ليست مش شغاله
0: 100%.
1: بس على الاي سي الكلاتش تعطي امل للكلاتش يمسك فبتزيد سرعه الدوران الكمبرسر بيشتغل النظام.
0: طب ايش اللي كان يصير معانا زمان؟ كان يقول لك دائما انه احنا ما يعني مش لازم تشغل الكمبرسر او تشغل المكيف وانت ماشي خصوصا على سرعات عاليه. قبل ما تجاوبني بدي اخذ اتصال من سمير. الو الو راح سمير تفضل باشمهندس.
1: اه بس وانت ماشي شغلت المكيف عادي احتمال انت تكون ماشي حسيت مثلا بانه خلص غرفه السياره صارت حامي بدك تشغله اروح اوقف واشغله بعدين امشي.
0: اه هو هو شوف للامانه بعض الناس بنصحوا بهاي الطريقه انه وقف شغله بعدين امشي.
1: اه فلا لا عادي شغله ويمشي طبيعي يعني. يعني احنا اصلا في الحافلات يعني كمان اكثريتها وكل مثلا ماشي على سرعه كثير مشغل المكيف طبيعي يعني. طول ما في كلتش وفي بنات يعني في جزء ميكانيكي يعوض سرعه الدوران فما بأثر.
0: طيب يعني باشمهندس سمير رجع معنا على الخط.
1: لو بأثر كان قطعك شاط.
0: اها نعم صحيح. مهندس سمير رجع معنا على الخط ناخذ على الاتصال. الو سمير.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
2: الله يعطيك العافيه سيدي.
0: الله يعافيك
2: وضيفك كمان الكريم.
0: حياك
1: الله يسعدك.
2: قبل فتره صار عندي عطل بالمكيف كان يعطي الجهه اليمين سخن والجهه الشمال بارد.
0: تمام.
2: علما كان درجه الحراره كنت حاطه مثلا 19 او 20 فتبين انه الموتور اللي تحت الجيبه زي كيف السلف الدق عليه بكون مكربج.
0: نعم.
2: فبدل ما غيرت الهاي دقيت عليه رجع يشتغل عادي. فهذه كانت من المسببات انه كانت الجهه سخنه وجهه بارده.
1: موزع الهواء.
0: موزع الهواء. بوابات الهواء.
2: ايوه يقول لك كل جهه لها موتور.
0: نعم.
2: فكان الموتور اليمين مكربج يعطي هواء سخن.
0: يعني احكي لك شغله بجوز المهندس حمزه راح يفهم علي كثير هسه الان، هذا من الاشياء اللي ممكن ربنا بيحبك فيها انه لما دقيت عليه اشتغل.
2: ايوه اشتغل ورجع بارد.
0: صار يعطي بارد لانه فعليا كان بده ورشه.
2: ايوه قال لي بدي غيار عرفت لك كيف ولا لما دق عليها الا بقول لي لا خلص اشتغل هالسيخ بارد مش بحاجه تغير.
0: يعني اسمع بجوز انت لما تروح عند المختص تمام خصوصا باعطال المكيف وتقول له عندي هذا العطل بالذات شوف هو بالنسبه له هو في شغل تمام يعني هو جاي شغل لكن صدقا بدك تفك تابلو ومهندس حمزه بيعرف شو يعني تفك تابلو.
1: بدك
0: شغل 3-4 ساعات. بدك تفك تابلو احيانا بعض السيارات حتى مزعجه يعني والله ممكن تاخذ معك ساعات طويله فوق ال 3-4 ساعات وشغل
1: تفك كل الانظمه اللي تحت التابلو حتى تقدر تفك التابلو كامل.
0: فمن من حسن حظك والله يا سمير.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله رب العالمين وان شاء الله انه المكيف الان شغال معك اموره تمام وتبريده 100%.
2: 100%.
0: الله يبرد عليك دنيا واخره يا رب.
2: آمين.
0: حبيبي يا سمير شرفتني. مهندسنا
1: تفضل.
0: في سؤال بيحكي هل اذا انا ضغطت الكمبريسة بغاز زيادة هل هذا الحكي بيعطيني تبريد اكثر؟
1: لا وهذا اهم النقاط يجب ان يرسل طالب. نظام التكييف مصمم ليعمل بكمية محددة من غاز التبريد حسب الوصفات المقاييس والشركة الصانعة.
0: تمام.
1: إذا كانت الكمية ناقصة يجب إعادة الشحن بالكمية الصحيحة.
0: تمام.
1: يعني بتلاحظ مثلا تروح على مختصين تلاقيه بوزن وشوف قديش كان مثلا وزن جرة الغاز وزود بعدين برجع بقيس.
0: تمام.
1: عشان ايش يعطيك الكمية الصحيحة. بس انه يعني بعد التأكد من سبب النقص يعني خلاص إذا عندنا كمية نقص أعرف إنه عندك تهريب في عندنا سبب للنقص خصوصا إذا كان هناك تفريط. لكن إذا قمنا بإضافة كمية أكبر من المحدد من الشركة فهذا لا يعني المكيف تصبح أبرد بالعكس زيادة الشحن قد تؤدي إلى ارتفاع الضغوط وانخفاض كفاءة التبريد وزيادة الحمل على الكمبريسر.
0: يعني أنا بضغط
1: احتمال يعمل لك مشاكل وتدفع عليها فلوس.
0: يعني أنا هيك بزيد الحمل عليه ما بريحه.
1: احتمال الكمبريسر عندك تتضرر.
0: تمام معنا محمد خلينا ناخذ محمد. محمد الو.
3: الله يعطيك العافية سيدي.
0: الله يعافي عمرك يا حي الله.
3: المهندس اللي معك وبرنامجك فعلا شيق وحلو.
0: حياكم الله.
3: بدي اسألك معي سيارة تاكسي 2021 تقريبا يعني شو الوصف مع تشغيل المكيف؟
0: تبشر تسمع منا الإجابة الآن إن شاء الله.
3: الله شكرا.
0: باش مهندس رجعنا نسأل رجعنا لنفس النقطة انه اعتقد انه السؤال عن سيارة هايبريد او اذا كانت سيارة بنزين. طبعا بالنسبة لسيارة البنزين أعطينا الإجابة بالله يا باشمهندس تكون هيك خلينا نحكي إجابة شافية للصدر، وإذا كانت هايبريد عيد لنا إياها إحنا صح حكينا فيها ولكن مش غلط عشان يسمعنا محمد.
1: هسه في حال إنك كانت مع سيارة محرك ميكانيكي وكمبريسر معك صح، أنت لما تشغل الكمبريسر في المحرك الميكانيكي أنت هيك زدت اللود على المحرك.
0: نعم.
1: يعني أخذت هورس باور من المحرك.
0: نعم صحيح.
1: بس إذا صرت تدعس أكثر سيتعوض النقص.
0: حلو حلو حلو حلو. شو بدي أصير أسوي؟ شو بدي أعمل؟ بدي أصير أدعس صح؟
1: بصير تدعس.
0: هون الفكرة إنه هون زيادة الوي، هون زيادة الضغط على المحرك عشان هيك بصير يصرف.
1: بس عندك الحمل بس بدك تمشي يكون ماشي الشيء بتمشي ترى بدك تدعس سيتعوض النقص.
0: نعم صحيح.
1: تدعس تدعس تدعس فبزيد إيش الاحتراق داخل المحرك فبزيد كمية البنزين فبزيد استهلاك البنزين.
0: طيب بالنسبه للهايبريد حكينا لكن بحب اسمع منك معلومه كمان.
1: مثلا الهايبريد لما مثلا انت تضعف البطاريه تصل مثلا لحد انه يشتغل المحرك عشان اعوض الشحن الكهرباء، لكن اذا شغلت محرك البنزين مشان اعوض نقص الكهرباء في بطاريه الهايبريد، فلما يشتغل محرك البنزين صراحه يصف ايش بنزين.
0: لكن بنذكر انه النسبه ما راح تكون عاليه لانه اصلا محرك الهايبريد هو يعتمد على الضغط، يعني أنا ضغطت السيارة أصبحت بحاجة لمحرك البنزين اشتغلت.
1: بس أهم فكرة في سيارات السيارات بشكل عام أو نظام التكييف.
0: نعم.
1: أنا بلاحظ وألاحظ بعض السائقين بحط درجة الحرارة 16 أقل إشي.
0: أيوة.
1: بحس لما أحط السائق 16 أعرف إن الكمبريسة عندك ما راح تفصل، راح تظلها شغالة طول ما تشغال.
0: نعم صحيح. ما راح توصل لمرحلة ريح.
1: أنا أحطها مثلاً لما أحط مثلاً أنا على 22-23 الأمل بنن إنه الكمبريسة تشتغل وتفصل إن كانت البنزين أو الكهرباء. هيك أنا ريحت الكمبريسة، ريحت البطارية، ريحت محرك البنزين. هيك أنا بخفف.
0: بخفف حمل عليهم، البنزين. بخفف حمل على السيارة.
1: أو بخفف استهلاك البنزين. بيش موضوع يعني أنت ماشي في مثلاً في الشوارع وعندك الشمس ضاربة بالسيارة وشغلت الكمبريسة على 16 مستحيل تصل 16 تفصل الكمبريسة.
0: يعني والله هاي معلومة مهمة وصرت سامعها من أكثر من شخص معي في البرنامج هون، إنه التكييف في حال إني نزلت درجة الحرارة ل 16 مستحيل المستحيل تلحق علي، ما راح توصل لدرجة حرارة 16 ولا راح تفصل الكمبريسة، فبذلك راح يظل الضغط مستمر والاستنزاف مستمر.
1: بيفتح الباب بيطلع معه زبون ينزل زبون راح يمشي شوي.
0: حتى بسيارتك الشخصية ما راح توصل 16.
1: أكيد أكيد مش راح تفصل 16، فالأفضل إنه يحطوه على درجة حرارة 24-23 هو البارد راح يطلع هو نفس الحرارة على التبريد وبنفس الإشي، بس إنه لما يصل 24
0: هتريح الكمبريسر تفصل شوي.
1: بتريح الكمبريسر لو مدة 2-3-4 لما ترجع تنزل على 23 ترجع تشغل الكمبريسر وهكذا، هيك أنت تخفف حمل على المحرك وعلى الكمبريسر وعلى نظام كامل.
0: الحديث معك شيق جدا باشمهندس، لكن قبل ما أختم سؤالي الأخير، كيف أقدر أحافظ على المكيف تبع سيارتي لأطول فترة وأطول عمره بحيث أنه ما يكون في عندي أعطال مستمرة؟
1: أنا مثلا يعني قبل ما يجي موسم الصيف يعني مش ضرورة أنا أستنى المكيف يتعطل عشان أروح أصلح.
0: تمام.
1: هون التكلفة العالية هتكون للمواطن أو للصائف التكييف. قبل ما يجي فصل الصيف أروح معمل صيانة وقائية دورية، مثلا فلتر المكيف في داخل التابلو يعني هذا له لايف سبين، يعني كل سنة له مثلا لازم تغير.
0: نعم.
1: ليش يكون كله أوساخ وكل إشي؟ مثلا لو بشيك على روديتر الحامل وسخ مش وسخ، إذا وسخ بنظفه يعني مثلا عند المغسل.
0: طبعا هو بنغسل بالماء عادي جدا مع على فرد السيارة بنغسل.
1: بضغط خفيف ولا ضغط عالي. بغسل الوضع بشيك على مروحة الحامل عند الفني أمورها تمام ما فيها ضعف ما فيها إشي ما في تهريب الغاز بقيسه أعطاني ضغط صحيح 100% على الساعة 40 على البارد أموره تمام ما في نقص ما في إشي خلاص هيك أنا بكون أنا حامي المكيف النظام إنه يتعطل في أي لحظة أو أصير أدفع عليه مثلا الفلوس أغير له مروحة أغير له رديتر أستنى فيه يتعطل الكمبريسة لا بشيك على النظام كامل
0: شيك على النظام كامل كصيانة وقائية بحيث إنه ما أوقع بفخ أكبر
1: ايوه يعني الحق المشكله من اوليتها مثلا الشغله تكلفني مثلا دينار احتمال انساها تكلفني 50 دينار
0: صحيح صحيح. أنا جدا سعدت بلقائك زميلي العزيز مهندس حمزة وصديقي، الله يعطيك ألف عافية، وبصراحة معلوماتك قيمة جدا.
1: وأي استشارة وأي معلومة إحنا جاهزين
0: لها. أنا اللي بدي أشكرك كثير على وقتك وعلى المعلومات القيمة اللي أعطيتنا إياها، وإن شاء الله تعالى نلقاك على خير، وإن شاء الله تعالى سيكون لك استضافات ثانية عندنا في برنامجنا بإذن الله تعالى.
1: لا بس بدي أقول جملة ختامية يعني إن شاء الله بخصوص المكيف.
0: بس
1: المكيف مش مجرد غاز ولا كومبريس، هو منظومة متكاملة، يعني أي خلل في جزء منها يؤثر على الأداء كله، والتشخيص الصحيح أهم من تبديل القطع أو زيادة الغاز بدون ما أعرف السبب. وشكرا.
0: الله يعطيك ألف عافية باش مهندس، وشكرا جزيلا على مدخلتك، يعطيك ألف عافية.
1: الله يسعدك بالخدمة. سلام.
0: بارك الله فيك.

ختاما دائما بنرجع لمقولة كثير حلوة كانوا يعلمونا إياها وإحنا صغار، كان يقول لك درهم وقاية خير من قنطار علاج، وهذا اللي إحنا بدنا نوصلكم إياه في حلقتنا لليوم. بعد ما سمعنا من المهندس المختص وسمعنا وقارنا وشفنا حالات كثير، الصيانة الوقائية جزء لا يتجزأ سواء كنت أنت تعمل في شركة أو كنت حتى في ممتلكاتك الشخصية. فالصيانة الوقائية بتوفر علي شغلات كثير، وممكن زي ما حكى باش مهندس حمزة وزي ما بننصح فيها دائما أنك أنت تلحق المشكلة بأولها أفضل بكثير مما توقع وأصير أحاول أعالجها. كانت هاي حلقتنا معكم لليوم من ميكانيكا FM، ألقاكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين القادم في تمام الساعة 6:30، ألقاكم بإذن الله تعالى على خير ودمتم في رعاية الله.

في طاعة الله. الثامنة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

0: بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتي الرسمية على موقع الفيسبوك وعلى قناتي الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 وأربعاء من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
2: وحياك
1: الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات والأرض، صلى ربنا وبارك وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات، من تتابعوننا أو تتابعننا، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا من حلقتين أو أكثر في سورة الإسراء. الآن عندي سؤال، لما جاء ذكر بني إسرائيل في سورة الإسراء بضمير المخاطب؟
1: جميل.
2: وجاء ضمير من يقاومهم ويقارعهم ويقاتلهم
1: بضمير الغائب.
2: ضمير الغائب،
1: نعم.
2: الله، أرأيت من يحاكم في المحكمة، أي يحاكم غيابيا
1: وجاهيا؟
2: لا. الآن شوف ليش، قبل الإجابة تأمل أن افتتاح السورة جاء متحدثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بضمير الغائب، أسرى بعبده ليلا. مش معناه أنه غائب، محتف به في السماوات وفي الكون كله، الملائكة لا يحصى عددهم يستقبلونه. إذن حكاية أنه كرامة لبني إسرائيل، لا اقلب الصفحة عن هذا. وجاء الحديث عن أمته بضمير الغائب وصيغته عبادا لنا أولي بأس شديد. ولا تنسوا أن هذا التكريم للرسول صلى الله عليه وسلم كان أعظم مكافأة، ألا وهي رحلة الإسراء، حيث رأى ما لم يره أحد، وأمته لم يرى في شجاعتهم أحد، وكأنهم مجرى القدر سبحانه، لم يرها أحد هذه الشجاعة، وهذه الأمة لم ير مثلها أحد، وأمته كأنها القدر، نحن كأننا القدر، كنا نسقط عليهم كأننا الأقدار.
1: جميل.
2: سبحانك ربي. إذن عالم ورسولنا ونحن من الملكوت السماوي، يعني رسولنا احتفت به السماوات والملائكة وكل من في أفق الأعلى من هذا المخلوقات الكريمة إلى آخره، تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما هم بنو إسرائيل كالمتهم استحضر للمحاكمة، مش كرامة. فلما تكلم عنهم القرآن جابهم للمحكمة يحاسبهم،
1: وكلمهم وجها لوجه، يعني بضمير المخاطب.
2: تمام. إذن افتتاح السورة جاء متحدثا عن الرسول وعن أمته بضمير الغائب، عبادا لنا أولي بأس شديد. الخلاصة، هذا التكريم لرسولنا كان أعظم مكافأة، وهي رحلة الإسراء إلى آخره. وهل تظنون قتال غزة، إذن جلبهم إلى المحضر للمحاكمة مش كرامة، هل تظنون قتال غزة أفراد مقابل أفراد؟ أمال إيه؟ من كان يصعد على الدبابة لما لم يره راكبها؟
1: نعم، سبحان الله.
2: مثلا نحن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم كأننا الأقدار تقع على الكفرة، وأما رسولنا في الإسراء فهو سيكون في عوالم من عالم الغيب لم يرها أحد، وأمته لم يرى في شجاعتهم أحد، كأنهم مجرى الأقدار، وأمته كأنها القدر، وقراءة ما في الغيب فهم في غيب كالقدر. إذن ورسولنا ونحن من عالم الملكوت السماوي، يعني شرف الرسول يستضاف في الملأ الأعلى، شرف لأمته، ما في أحد ارتقى هذا المرتقى إلى رسولنا. هل ينالنا شرف؟ طبعا نعتز ونشرف بشرف هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، إذن وبنو إسرائيل استدعاهم القدر والإله العظيم ليحاكموا، مش كرامة، جاء بهم إلى محكمة القدر الإلهي. في ختام السورة وختام حياة البشر قال عن بني إسرائيل: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، تشتتهم، اسكنوا الأرض. أنا أي أرض؟ الأرض. إذا مشتتين من روسيا إلى الأرجنتين، اسكنوا الأرض. وين الكرامة؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، مثل قطع الغنم، جئنا بكم لفيفة. هل نسيتم عندما خاطب القرآن بني إسرائيل وجاء بهم للخطاب كان جلبهم للمحاكمة لا للتكرمة؟ فقال لهم المولى سبحانه: ذرية من حملنا مع نوح. هم بقولوا احنا أبناء نوح، اخسأوا، ما لكم علاقة بنوح، أنتم من ركبوا مع السفينة، مع نوح في السفينة بس، لكن ليس لكم أن تضيفوا أنفسكم إلى نوح. والقرآن فندهم من فضل الله تعالى وقال عنهم: ذرية من حملنا مع نوح. هذه الآية تسوى العالم كله، لأنه سلب منهم الشرف الذي كانوا
1: النسب ينتسبون إلينا.
2: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. ونشرف فساد، علو كبير، جمعوا المال نعم، أفسدوا في الأرض نعم، لكن هذه مش شهادة لهم، شهادة عليهم. ولو أمتنا استقامت لربتهم، لكن أمتنا معوجة كانت لقنتهم أعظم الدروس. إذا غزة لقنتهم أعظم الدروس، شلون لو اتحدت الأمة؟ إخواني يعني عم بالخمونة، ليش ربنا يعني ما أعطي قوة لبني إسرائيل؟ أخي هذا السؤال غلط. إذا صمدت غزة سنتين وثلاثة، لماذا كنا في 5 دقائق تنتهي الحروب؟ لماذا؟ على كل حال، وهذا لتكون نهايتهم إن شاء الله تعالى: رددنا لكم الكرة عليهم. نحن رد الله تعالى لنا الكرة عليهم. أي نعم. وهذا لتكون نهاية، فنحن كالقدر ونحن كالغيب، نأتي في وقتنا من فضل الله تعالى. لو استقامت الأمة واستقامت الأوضاع انتهت إسرائيل، لكن ما الذي يجعلهم يعيشون مدة أطول؟ تشتتنا من ناحية، عدم جديتنا في المواجهة من ناحية، ما فيش توحد إلى آخره. إذن ختام السورة بشعارنا التكبير: وكبره تكبيرا. هذه الكلمة التي ترعبهم وتزلزلهم وتهز أركانهم، الله أكبر، تكبير، يا سلام، وكبره تكبيرا. ولذلك شعار المعركة دائما تكبير،
1: الله أكبر، صحيح،
2: يا سلام. إذن ختام السورة قال عن بني إسرائيل اسكنوا الأرض، شتتهم، اسكنوا الأرض. وين الكرامة؟ الأرض معنى شتتهم من الأرجنتين إلى روسيا، إلى هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية، الله أشتتهم وأذلهم. وجئنا بكم لفيفا يا بني إسرائيل من أجل أن تعاقبوا وتحاسبوا، وحضرتم للمحكمة لتحاكموا. هذا مستواهم وهذه خاتمتهم، يعني لفيفة، جئنا بكم لفيفة. احنا في العامي عندنا نقول فلان لفوف، جئنا بكم لفيفة. نقول احنا اولاد سام ابن نوح، شرب، لا تجيب على لسانك هذا الكلام، هذا لسانك نجس، ما بينذا، ما بيذكر هذا الرسول ولا
1: ابنه.
2: اذا مصطلح لفوف عندنا معروف، هذا مستواهم وخاتمتهم، شريطة استقامة أمة القرآن واتباع رسولهم العظيم صلى الله عليه وسلم وقرآن ربهم. إذا مشيت وراء الرسول عليه أزكى الصلوات والتزمتم قرآن ربكم، كان الشرف لكم والنصر لكم والعزة لكم، وعدوكم اللعنة، وعدوكم الطرد من الأرض، وكنتم حررتموها لو مشيتم بالخطوات التي أرادها الله. لا إله إلا الله. إذن أسرى بعبده ليلا،
1: جميل،
2: إلى آخره.
1: نكتفي بهذا التقديم، لنواصل بعد الفاصل بعد إذنك دكتور. إن شاء الله. مستمعينا ومشاهدينا، فاصل قصير، نواصل بعده الحوار، فكونوا معنا.

0: حياة أف أم لحياة طيبة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعين ومشاهدين الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك
0: كرمك الله دكتور. نواصل في سورة آل عمران في الآية 42 بعد 100. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين.
1: سورة آل عمران الزهراء، وأختها سورة البقرة الزهراء، فهما الزهراوان. سورتان عظيمتان ونخلت بني إسرائيل سورتان. أم حسبتم وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. استقمتم على الطريق بما حسكم رب العالمين.
0: نعم.
1: ويمحق هو سبحانه الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، السؤال لنا، أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الله يعلم، لكن يريد أن يراكم في الميدان. ويعلم بالغيب، يعلم، لكن يريد أن يعلمكم في الميدان سبحانه. إذن أم حسبتم، هل ظننتم أن تدخلوا الجنة دون أن يختبركم الله عز وجل؟ مش وارد هذا، صح تفكيرك يا مسلم. إذن لابد أن تمتحن. أنت الآن شهادة الماجستير ولا الدكتوراه ولا مش عارف إيه، بدك تمتحن من الابتدائي للإعدادي للثانوي للجامعة، سنة فسنة إلى آخره، ولله المثل الأعلى. إذن لابد أن نتعرض لامتحانات قبل أن نسلم زمام الأمم ونهضة الأمم. يعني الرسول الكريم ما استلم يعني هذا الموقع من الرسل إلا بعد أن بذل من التضحيات ما لا يحصى صلى الله عليه وسلم.
0: إذن
1: لابد من التمحيص، ولابد من أن نتعرض لشدائد. يعني ما جرى لغزة ليه يا رب سبحانه؟ إخواني غزة لن تموت، سيستشهد منها جيل بأكمله، وهذا سيظل شرفا وتاريخا مشرفا، تاريخا مشرقا. شمس سطعت على غزة، مش ظلام خيم. لا يا أبويا، الشهادة حياة، قدمنا شهداء نخلف غيرهم، وسيخرج جيل أشد من الجيل السابق بإذن الله تعالى.
0: بإذنه.
1: ما تخافوش على غزة.
0: جميل.
1: نخاف على أنفسنا.
0: أستأذنك دكتور مع اتصال.
1: مرحبا.
0: ثم نواصل بعده إن شاء الله. معي أبو صهيب، تفضل يا أبا صهيب.
2: السلام عليكم ورحمة الله، يعطيك العافية.
0: عليكم السلام ورحمة الله، عافاكم الله. يا مرحبا يا
2: فضيلة الدكتور.
0: الله يكرمك.
2: الدعاءات المستمرة.
0: يا مرحبا.
2: أنا جلب انتباهي والله حديث، وهذا سؤال من زمان كنت حاب أسأله، حديث فضيلة الدكتور عن أبناء ساب وإلى آخره.
0: نعم.
2: لا، سؤالي هو من شقين. هل يعني هل يوجد في القرآن الكريم أي إشارة أو في السنة النبوية أو كمان يعني إذا لما يوجد حسب رأي الدكتور أي إشارة على موضوع أن الطوفان لما جاء سيدنا نوح هل هو شمل الكرة الأرضية كلها؟ لأنه يعني في إحدى الحلقات حضرت لأحد الأفاضل أنه بيحكي يعني ما يعني مش شرط أنه هذا الطوفان هو غطى الكرة الأرضية وبالتالي أغرق الكرة الأرضية كلها. الشق الثاني من السؤال أنه يعني كثير أنا بتدخل على جوجل أو أي واحد بيجي بيقول لك مثلا مناطق روسيا وكذا، هذول أبناء يا مثلا حام، ونحن واليهود أبناء السام، والأوروبا الغربية أبناء. هل كمان هناك أي إشارة أو إثبات
0: أو أصل لهذا الكلام؟
2: كل الخلف انتهت وبقي أبا خلفة أبناء سام وحامية، وبالتالي الكرة الأرضية هي كلياتها من أبناء
0: حام وحام وسام.
2: طيب الناس اللي طلعوا بالسفينة والهذا وين خلفتهم راحت؟ يعني
0: مظبوط. جميل.
2: إذا
0: جميل.
2: كان الطوفان أصلا شمل الكرة الأرضية أو ما شملها كمان يعني.
0: جميل جميل، أشكرك أبو صهيب.
2: شكرا شكرا.
0: أهلا وسهلا. معي أبو طارق، تفضل يا أبا طارق. أبو طارق
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا.
3: يعطيكم الخير ويعطيكم العافية.
0: عافاكم الله. يا مرحبا.
3: الله يعافيك دكتورنا. السؤال طويل بس طول بالك علي.
0: تفضل.
3: بصورة يوسف، سيدنا يوسف لما كان يحكي عن مرت العزيز ما ذكرها هي شخصي، قال ربي لم تصرف عني كيدهن كيدهن
0: بالجمع.
3: لما يجى يبرئ نفسه جمع لما يجى يبرئ نفسه حكى مال النسوة التي وهي هي اللي كانت تحكي هي اللي كانت تتحدث.
0: فسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن.
3: مظبوط ما اتهمها وما حكى امرأة العزيز. هو حكى في صيغة الجمع هي قالت الآن حصل الحق. هي حكت عنه وقالت إن
0: أنا روته عن نفسي
3: وأنا روته عن نفسي. هاي السؤال. السؤال الثاني
0: إنه أنت سؤالك إنه ليش ما ذكرها بشكل مباشر وذكر مباشر بصيغة الجمع.
3: هو بصيغة الجمع عنها وعن النسوة وهي كانت هي تتحدث إن لم يصغي لأمر ليقطعنا أو ليسجننا أو لعذاب أليم. هي كانت تحكي عنه.
0: طيب.
3: فالنسوة ما نجاب نسيرت.
0: ماشي.
3: في سؤال ثاني بس تفسيري وليس شيء آخر يعني.
0: طيب.
3: هسا من أنكر آية في القرآن مش كفر؟ كفر. مظبوط؟
0: طيب. صحيح.
3: اللي بتهمه سيدنا عائشة وربنا برأها من 7 سنوات. مش هذا كفر؟
0: طيب. مش
3: كفر في 17 آية لتبرئة سيدنا
0: نعم.
3: عائشة؟
0: نعم صحيح.
3: وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة قد برأت من فوق 7 سماوات؟
0: صحيح.
3: والله يجزيك الخير.
0: أهلا وسهلا بك أخي أبو طارق. طيب دكتور الأخ أبو صهيب بيسأل بيقول يعني بيعجبني تعليق الدكتور حول ما يتعلق بأبناء سام ابن نوح ويتصل بذلك سؤال من شقين عنده. السؤال الأول بيقول الطوفان حينما حدث يعني أيام سيدنا نوح عليه السلام بيقول هل هنالك دلائل أو إشارات تدل على أنه غطى الكرة الأرضية بأكملها؟ هذا الشق الأول من سؤاله.
1: لا لو إيش غرق الأرض كلها يعني قد تكون منطقة غرقت
0: اللي المنطقة اللي هم فيها
1: مثلا.
0: طب الآية لما قال الدكتور وقيل يا أرض ابلعي ماءك
1: يا قطعة هذه الأرض
0: تمام
1: وش كرة أرضية ابلعي ماءك.
0: نعم نكرة مقصودة تسمعها الثانية وتالي. طيب الشق الآخر من السؤال بيقول التقسيمات اللي يتداولها البعض بيقول لك اللي بأوروبا الغربية مثلا هذول أبناء حام واليهود أبناء سام وإلى آخره. بيقول هذه التقسيمات التي يتداولها البعض ويدعيها البعض بيقول يعني هل يعقل أنه لسه أبناء حام وسام موجودين؟ طب البقية وين راحوا؟ يعني راحت البشرية وما ظلش إلا هذول يعني وبالتالي يدعون النسبة إلى أبناء نوح عليه السلام.
1: إخواني هؤلاء مزورون من الطراز الفريد.
0: نعم.
1: كذبة من يومهم مش من اليوم. نعم. هذا خلقهم سجيتهم طبيعتهم هذه هي.
0: نعم.
1: لا جديد يعني كان نحن نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: كيف عاملوه وهو أشرف الخلق أمر منتهى الغدر وحاولوا تسميمه.
0: نعم.
1: يعني قد ما في قلوبهم كراهية وعقد.
0: نعم.
1: نفوس سوداء هذه النفوس كانوا صالحهم مضحك لهم كيف مضحك لهم وكيف أسلم عليهم أصلا يعني.
0: إذن الكلام تزوير ما يتعلق بالنسبة إلى سام وحام
1: خرافات.
0: نعم.
1: حديث خرافة سامين وغيره سام وأكلوا عقول الناس بهالكلام.
0: نعم. نعم.
1: لما جاء الطوفان كشف كل هاللعبة. نعم. هذه إحنا أبناء سام أنتوا شعب سام
0: بشد بتشديد. نعم.
1: مش أبناء سام. جميل. ابن نوح لا ما لكوش علاقة فيه.
0: جميل. الأخ أبو طارق يسأل عن سورة يوسف في البداية في السؤال الأول بيقول حديث سيدنا يوسف عليه السلام عما جرى معه
1: ما بال النسوة التي
0: بتكلم هو بصيغة الجمع يعني لم يتهم امرأة العزيز بذاتها فسأله ما بال النسوة يعني في المجموع يعني رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه برضو بصيغة الجمع بينما لما حصحص الحق قالت امرأة العزيز معترفة أنا روته عن نفسي فهو يسأل لماذا كان حديث يوسف عليه السلام بصيغة الجمع لا بصيغة المفرد
1: هذا اللي حصل وهو بقوي موقفه عليه الصلاة والسلام يعني هذا منتهى الذكاء هي جمعت النساء لتفتن النساء بيوسف من منظره إلى آخره واشترطت عليهن أنهم يعني إذا فعلوا ما ليش علاقة فيكم ما بحميكمش يعني
0: ولذلك فلما رأينه أكبرنه يعني وقطعنا أيديهم
1: فوق الوصف.
0: نعم.
1: قطعنا من المفاصل غلط جرحوا
0: تجريح. نعم
1: يا أخواننا نحن نفهم فهم للأسف سقيم قطعنا أيديهن أزالوها من المعاصم وشو الدعوة قطعنا يعني جرحوا.
0: نعم
1: إخواني الفهم السقيم.
0: لكن ربما دكتور استخدام صيغة قطعة اللي هي بوزن فعل التي تفيد المبالغة في اللغة أو في الصياغات الصرفية ربما تدل على أن الجرح كان عميقا لأنه ما فيش تركيز يعني هم فقدوا التركيز حينما رأوا
1: بظل جرح.
0: نعم
1: أما قول بعض الكتب أنه قطعنا
0: العظام
1: والعاصم كلام إخوان مش الروايات الإسرائيلية يرميها وراك انتهينا منها زمان من فضل الله من وإحنا كنا ندرس قبل 70 سنة الخلاصة قطعنا جرحوا أيديهم يعني هي اشترطت عليهم علامة إذا رأيتنه فوق طاقة البشر من التحمل بدي أخذ منكم علامة إن هي تجرح إيدها عشان تعيرهم إذا راجعوها أو أشاعوا عنها ها انسيتوا يوم ما جرعتوا حالكم جرعتوا.
0: ولذلك يعني إذا المراودة بدأت من امرأة العزيز لكنها انتقلت كعدوى إلى نسوة المدينة لذلك هو قال ربي سجن أحب إلي مما يدعونني إليها هذا الذي حصل يعني
1: تمام.
0: طب لما قامت وقالت أنا راودته عن نفسه كانت تقصد أنها هي التي حملت هذا اللواء أو هي التي بدأت به لذلك اتهمت نفسها دون أن تشير إلى الأخريات أليس كذلك دكتور؟
1: بلى لكن هو أراد أن يعزز موقفه.
0: نعم.
1: فسأله أيضا ما بال النسوة
0: لما قطعوا أيديهم. نعم جميل
1: إنه يعني كان في أي دور موافق لهم سألوهم.
0: جميل
1: هذا الله طبعا هذا رسول الله المعتصم بالله عز وجل يعني لا يمكن يقرب الدنس شعرة حاشا هذا عصمه الله وشرفه طبعا هذا ابن رسول وهو رسول يعني
0: نعم صحيح الكريم ابن الكريم كما جاء في الحديث
1: نعم.
0: طيب سؤاله الآخر للأخ أبو طارق يسأل بيقول يعني أليس من أنكر آية من القرآن يعد كافرا كونه أنكر آية فيعني يبتدئ من هذا السؤال ليصل إلى نتيجة بيقول إذا كان الجواب بلى أن منكر آية من القرآن هو كافر
1: بلى
0: فكيف بمن أنكر 17 آية من القرآن تتحدث عن براءة أمنا عائشة البعض هو ربما يشير إلى يعني
1: مفهوم.
0: نعم فهؤلاء مثلا يتهمون عائشة بالفاحشة طب ما القرآن الكريم برأها في عدد من آيات سورة النور فكأنهم يغضون الطرف صحيح. عن هذه الآيات أو لا يريدون أن يسمعوا أو ينكرونها فهؤلاء هل يعني ينسحب عليهم الحكم
1: من فعل هذا خرج من الدين
0: نعم
1: مش تكفيرين عمو
0: نتكلم عن الفعل
1: احنا مش تكفيرين معاذ الله أن نكون لكن من يجحد ما في القرآن شو اسمه سموه انتو ما له اسم من لأنه خرج من ملة الإسلام منتهى البساطة هذا القرآن لا يقبل حذف حرف ولا زيادة حرف مش كلمة لا يقبل سارع بدل وسارع لا وسارع بدل وسارع ليوم القيامة
0: جميل
1: هذا قرآن محفوظ حرفا حرفا ولذلك من زاد حرفا أو أنقص حرفا نسيانا مش مشكلة عمدا قصدا والله خرج من الدين هذا القرآن لا يقبل زيادة حرف ولا نقص حرف
0: جميل جميل
1: تمام.
0: نواصل بعد فاصل آخر إن شاء الله بعد إذنك دكتور كونوا معنا مستمعين ومشاهدين

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة اف ام وتردداتها 104.7 في عمان والزرقاء، 106.5 في إربد وعجلون، 101.1 في السلط والبلقاء، و102.7 في العقبة والجنوب. حياكم الله جميعا مستمعينا ومشاهدينا، وحياك الله دكتورنا الفاضل.
1: وحياك
0: الله يكرمك. لدي مجموعة من الأسئلة عبر الفيسبوك دكتور بعد إذنك.
1: مرحبا.
0: وأبدأ بسؤال الأخ خالد بركات، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلاها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبقى

0: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، هل هذا وعد من الله أن المسجد لن يهدم، أم أن هذا العلو ليس العلو الثاني والنهائي، أم أن القول بأن المسجد الأقصى ليس الموجود في فلسطين صحيح؟ يعني
1: لا إخواني هذا الكلام اشطبوه من عقلكم، ارمي بعيدا عنك، مش كل ما واحد رماله كلمة نحطها في جيبتنا، برميها ورايا. المسجد الأقصى هذا مكانه، المسجد الأقصى من وين؟ في السماوات. إخواني هناك مشوشون، يشوشون عقائدكم، أفكاركم، ثقافتكم، فاحمي نفسك كما تطعم طعم فكرك حتى لا يتلاعب بفكرك المتلاعبون. المتلاعبون بالعقول أخطر المتلاعبين من بتوع الكرة، بيتلاعبوا بالعقول فاحذروهم. وعندنا مشوشون من يسيرهم تعرفش، لكن كن واعيا أخي المسلم.
0: طب هل هنالك إشارة إلى قوله تعالى وليدخل المسجد بمعنى أنه لن يهدم، في علاقة بين هذه وتلك؟
1: هو لما أقول نعم بدك تكون عندك يعني صيانة وحراسة مبدئيا نعم، لكن هب جدلا أن المسجد هدم ملاعين ذولا وعم يهدد.
0: لكن هل المسجد دكتور هو البناء أم أنها البقعة المقدسة الموجودة في المسجد الأقصى اللي دائما يقال إنها
1: البناء ممكن زلزال يعني يهدم؟
0: نعم قلت لك المكان محفوظ والحرم محفوظ، حرم المكان موجود يعني.
1: اي نعم.
0: وبالتالي حتى لو لا قدر الله تعرض لإيذاء فالوعد قائم بأننا سندخل المسجد وسنعيد بناءه من جديد وهكذا،
1: بأجمل وأكمل وأعلى وأسمى مما كان.
0: نعم
1: ما فيش مشكلة، ونحن أم حية يا أبويا بنعيد بناءه 100 مرة. نعم يعني هذا المجرمين وهم مهادنتهم كانت غلط.
0: نعم
1: والسلام معهم كان غلط، شو اللي استفدنا؟ ولا شيء، خسارة خسارة خسارة، غلط. ما الذي جنينهم من السلام مع إسرائيل؟ فهمونا، خف شرهم وضررهم زاد وتطاولوا علينا أكثر وتجرؤوا علينا أكثر. إذن بس إحنا قمنا وقعنا على الفاضي. نعم. ما استفدنا ولا شيء إطلاقا، إلا كان صدرنا بضاعتهم الخلاصة، يعني هم المستفيدين مش إحنا.
0: جميل.
1: يعني الله المستعان. نعم.
0: الأخ وليد الأصبح يقول السلام عليكم دكتور، في سورة يوسف عليه السلام وقال نسوة
1: في المدينة
0: امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، وفي الآية التي تليها فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن. لماذا التعبير بالمكر مع أن النسوة فقط تكلمنا عنها كلاما، فأين المكر أو لماذا هذا التعبير بالمكر؟
1: مجرد نقل الأخبار بعتبره مكر
0: طبعا. لا بعدين هم كانوا بيقولوا تراود فتاها، يعني في نوع من التندر أنه يعني وصلت لمرحلة
1: هذه السمعة.
0: نعم.
1: طيب انت صاحباتها اطلعتكم او انتم استنتجتم من ملاحظاتها العنايه الزائده بيوسف، يعني شميت ريحه انها متعلقه بالولد.
0: نعم.
1: بالغلام. المهم فقاموا هم ينشروا الكلام
0: ويتداولوه في بينهم. نعم.
1: فهي ارادت ان تربي هؤلاء
0: فاعتبرت ان ذلك مكر بحد ذاته،
1: وهو كذلك.
0: جميل جميل. الاخ محمود ابو رجب يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سؤال واحد بيقول في القرآن الكريم ذكر سيدنا إسماعيل عليه السلام عدة مرات مع أبيه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل مثلا، وقصة الرؤيا يا أبت افعل ما تؤمر، واذكر في الكتاب إسماعيل وغيرها من الآيات. أما سيدنا إسحاق لم يذكر في القرآن إلا القليل مع ذكر الأنبياء، وليس له أي دور أو قصة واضحة. فالسؤال لماذا خص الله تعالى إسماعيل أكثر من ذكر إسحاق؟ وهل كان هناك علاقة بين الشقيقين؟ يعني هل التقيا معا؟
1: أكيد.
0: هل كان في علاقة أخوة حقيقية بينهم؟
1: أكيد.
0: وهل نعلم بأنه إسماعيل كان في مكة وإسحاق كان في فلسطين رغم أنهما ابنان لإبراهيم؟
1: أن تكونوا في نفس المكان.
0: نعم.
1: الأصل هكذا.
0: طب السر للذكر المكثف أو للذكر الزائد لإسماعيل فوق سيدنا إسحاق عليه السلام؟
1: ذكر إسحاق، هو إسحاق ويعقوب.
0: نعم
1: ذكر إسحاق كافي.
0: هو بقول بس ذكر إسماعيل أكثر وارتبط بأحداث معينة وقصص، بينما إسحاق لا.
1: نعم. يعني إسماعيل تعرض لموضوع الذبح.
0: نعم صحيح. وبنى الكعبة مع
1: قدم نفسه. نعم. وبنى مع

0: أبي
1: نعم
0: البيت.
1: جميل. مجدي حسين بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكذلك الأخت ملك السلام عليكم يقول عليكم السلام. الأخ يوسف زيتون بيقول وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. يسأل ما الحكمة من استعمال كلمة يلقى إليك الكتاب في هذه الآية، ولماذا لم تستعمل كلمة مثل ينزل إليك الكتاب؟ يعني عادة كلمة الكتاب في القرآن يعني مقترنة بالتنزيل والإنزال، ليش هون يلقى؟
0: يلقى هنا بمعنى التكليف.
1: نعم
0: يلقى، شو يلقى؟ ما يرمى ما عدا الله. إذن يلقى يصل إليك، في شيء أي معنى سلبي.
1: طب التنزيل ألا يتضمن التكليف أيضا؟
0: بلى
1: إذن ربما يكون هناك
0: تناقض ما بين الثنتين. يعني يلقى إليك الكتاب تعمل،
1: نعم،
0: كأنه ألقي الواجب عليك.
1: هل نلحظ دكتور، أو هل يمكن أن نقول بأن التنزيل يأتي متدرجا وبالتالي يتهيأ النبي يعني
0: يلقى جملة،
1: أما يلقى جملة في عنصر مفاجأة في الموضوع؟ نعم ربما يعني
0: نملة.
1: جميل. طيب صاحب التعليق اسمه أو مسمي حاله صيف الشتاء بقول اللهم اجعلنا نصلي في القدس، اللهم آمين، مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم بأمن وأمان، وارزقنا دخول المسجد الأقصى وسجدة فيه قبل الممات، فصلوا عليه، اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب نسأل الله أن يستجيب دعائك. الأخ ناصر دعابس بقول عندي سؤال في آية البقرة رقم 30 ومش قادر أقتنع بالتفسيرات التي سمعتها. بيقول الله سبحانه وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، ثم قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. سؤالي كيف عرفت الملائكة أصلا أن هذا الخليفة سيفسد ويسفك الدماء إذا كان آدم أول البشر ولم يكن قد خلق بعد؟ بعض المفسرين يقولون إنهم عرفوا بسبب وجود الجن قبل آدم وأنهم أفسدوا في الأرض، لكن الجن غير البشر، هو هكذا يقول، لكن الجن غير البشر، فكيف يصح أن نستنتج أن البشر سيفعلون مثلهم؟ وبعضهم يقول إن الله أخبر الملائكة مسبقا، لكن أين الدليل على أن الله أخبرهم بذلك؟ وهل ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يوضح كيف علمت الملائكة أن البشر سيفسدون ويسفكون الدماء؟ أنا مش قصدي أعترض أو أجادل، أنا فعلا بدي أفهم مصدر هذا العلم عند الملائكة، وهل عندنا جواب قطعي من القرآن أو السنة، أم أن المسألة اجتهادات مفسرين؟
0: لا سهلة إن شاء الله.
1: نعم،
0: إن رب العالمين سبحانه عندما تحدث مع الملائكة عن الغيب،
1: نعم،
0: إني جاعل في الأرض خليفة،
1: نعم،
0: وكأنه قال لهم وجاعل فيها من يفسد، حتى نعم، يكون في إخوان الصراع، بصير الحياة معنا، الحياة اللي ما فيها صراع يعني ما لهاش طعم.
1: نعم
0: الآن صراعنا مع بني إسرائيل صدقوني إنه لذيذ، نقتل منهم ونقاومهم ونحاربهم ونعاديهم، بيطلع أبطال. هذا إذا مش موت تخافش على أولادك على المجتمع إنك نتدمر، مش حنتدمر، نتدمر إن لم نقاوم. إذن ليه رب العالمين قال لهم سيكون في مفسدين في الأرض ليكون مستعدين للمقاومة؟
1: طب هو الآن النقطة اللي بذكرها إنه هل من دليل قطعي على هذا الإعلام؟ يعني أخبرهم عن الغيب سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة، جزئية وجاعل فيها من يفسد فيها، هذا المحذوف المقدر، هل من دليل دكتور قطعي لغة أو نصا يعني منقولا من حديث صحيح؟
0: مفيش،
1: وإنما هو اجتهاد،
0: إنما قاسوا كما تقول الكتب يعني على تجارب سابقة، برضو هذا لم نأخذوش مسلم.
1: تجارب السابقة اللي هيك أشار إلى لي تجارب الجن
0: نأخذوش مسلم،
1: لأنه لا يقاس عمل البشر لسه، هذا مش
0: يعني اسمع الفارق،
1: لأنه إحنا هذا مخلوق جديد لم يخلق بعد، لسه مش عارفين خيره من شره. لكن إذن الموضوع يعني قالوا أتجعل فيها، هذا التفسير يعتمد على اجتهادات في فهم عموم الآية بشكل
0: صحيح.
1: نعم
0: مش بالضرورة أن يكون قطعية.
1: نعم ما فيش قطعيات. نعم الأخت حنان حسن بتقول أولئك الذين أنعم الله عليهم
0: من النبيين
1: من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فتسأل لماذا مع سيدنا نوح لم يذكر من ذرية نوح؟ من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح. أي ولم تذكر، بتقول لماذا؟ دقيقة واحدة بس.
0: ذرية آدم وممن
1: حملنا مع نوح.
0: مين اللي حملوا مع نوح؟
1: يعني أولئك الذين أنعم يعني مدح الذين حملوا مع سيدنا نوح عليه السلام دون أن تمدح ذريته، هكذا تسأل يعني لماذا؟
0: ربما يكون يعني قراءة المستقبل هذا الجيل سيخرج منهم عتاولة ومختلفين ومتضادين. ربما يعني احتمال
1: ربما
0: إنه هذا الخبر نقل إليهم ليحذروا فقاموا وقعوا هم في الفعل يعني.
1: جميل، أكرمكم الله.
0: يا محاولات فهم كل حال.
1: أكرمكم الله، لجزيكم الخير. طيب
0: وحياك.
1: ما ظلش وقت إخواني، يعني ظل تعليق واحد للمرة القادمة إن شاء الله. إلى أن نلتقي بكم مستمعينا ومشاهدينا مع الدكتور أحمد نوف اليوم الأربعاء بحول الله، تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
8: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
9: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411342 أو 0739545539. بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا: دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
4: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182، عمان، الأردن.
5: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4

0: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. إن آت ذنبا فما أهدي بمنتقص من النبي، ولا حبلي بمنصرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذابات الباني ريح صبا، وأطرب العيسى حادي العيس بالنغم. في حضرة الكلمة وأهل الكلمة شعرا وقصة ونثرا ورواية ودراما، نستل عطر الكلمات ونستاف شذى الأغنيات، ونستضيف أعلى الضيوف وأغلاهم وأرقاهم. فمرحبا بكم في حضرة الكلمة.

كان بيانه للهدي سبلا وكان بيانه للهدي سبلا وكانت خيله للحق غابة، وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. حبيبي يا رسول الله، في ذكرى مولدك يطيب لنا أن نهديك عطر الكلمات وأزكى الصلوات.

0: ضيفتنا اليوم فنانة سنديانة كبيرة، ليست ممثلة بل حقيقية، يعني النسخة الأصلية في التغريبة الفلسطينية أم أحمد مثلا، وكذلك في الكف والمخرز وزهور، يعني تنظفين الزغاليل وتعصبين المنديل للوراء وتغسلين وتبكين وتزغردين وترتحلين مع المرتحلين وتعينين على عنة الحياة، تربتين على الأكتاف دائما، يعني تأخذين هذا الدور الجليل الكبير العظيم. مرحبا بك فنانتنا الكبيرة جولية عواد على أثير وتلفزيون حياة FM.
1: شكرا. أول إشي ومساء الخير أو صباح الخير، بعرفش إمتى.
0: مساء الخير.
1: مساء الخير للمشاهدين، وشكرا على هاي المقدمة الظريفة واللي بتحمل كتير من الروحانيات.
0: الله يسعدك جولية عواد. 7 يوليو
1: 1951
0: 51
1: لا 50 هم بالشهادة يمكن النقطة كاينة كبيرة حطوها واحد.
0: ممثلة ومخرجة أردنية ولدت في العاصمة عمان لعائلة من أصول أرمينية، هاجرت إلى فلسطين ثم استقرت في الأردن. البكالوريوس والماجستير في الإخراج والتمثيل 1972. حصلت على الدبلوم العالي في مسرح الطفل وأصدرت كتابا بعنوان الدراما في التعليم وتنمية المهارات. أسست مشروع آرام المسرحي الموجه للطفل 2011. عملت مدرسة في الجامعة الأردنية قسم المسرح لمواد الصوت والإلقاء.
1: والإلقاء والتمثيل واحد.
0: ثنائي قوي مع زوجها المرحوم الأستاذ جميل عواد
1: الله يرحمه.
0: زهور في الكف والمخرز وأيضا أم أحمد في التغريبة الفلسطينية، يعني أستاذتنا الكبيرة. البدايات، الانطلاقة، جولية عواد في المرحلة الأولى كيف اكتشفت هذه الموهبة ومن ساعدها على تنميتها ومن شد على يدها؟
1: قبل ما أبدأ وأجاوب على هذا السؤال القيم، بس للتصحيح لم أعد إلى فلسطين. أنا لا أذكر فلسطين نهائيا لأني زرتها وأنا طفلة عمري 8 سنوات،
0: لكنها حاضرة في حياتك كلها
1: دائما دائما. هلأ بالنسبة من أثر فيي، بصراحة ما بعرف، لأنه يمكن الطفلة اللي ولدت معاي توأمي الفنانة في داخلي هي اللي أرشدتني أني أكون فنانة.
0: الله جميل.
1: وأنا طفلة صغيرة كنت أعمل مسرح، مع أني عمري ما شفت مسرح. من وين إجتني الفكرة؟ إجتني الفكرة لما شفت جارتنا عم تنشر الشرشف الأبيض. تعرف في الزمانات كانوا بالحارات يحطوا أسطولة فيها حجار ويحطوا عمودين ويكون في حبل، وكانت الجارة عم تنشر الشرشف.
0: وين هذا؟ احكي لنا.
1: بشارع التلياني.
0: جميل.
1: فشفت الجارة بتنشر وكيف عم بشوف خيالها. بعدها خطر عبالي اني انا اعمل هاي اللعبة، سميتها لعبة، ما كنت أعرف إنه هذا مسرح خيال الظل. فعملنا مسرحيات مع أطفال الحارة، وكانوا أهالينا بعد الظهر يجيبوا هالكراسي القش، ووحدة تكون عاملة الكيك، كانوا يسموه كيكس.
0: مزبوط. أيوة.
1: وكانوا يوزعوا علينا. من وقتها في إشي جواي حب هذا الموضوع، هو اللي قادني إني أكون فنانة.
0: يعني جميل المحاكاة. سيدتي، أحد الأصدقاء بعد ما نزلنا إعلان سنستضيف الفنانة الكبيرة جولية عواد قال لي أو أرسل إلي وقال: للعلم الفنانة جولية عواد من قرية عين كارم.
1: نعم.
0: وأن مستشفى هداسة مقام على أرض جدتها لأمها.
1: نعم.
0: الفنانة القديرة، هل هذا صحيح؟
1: نعم. هلأ بصراحة لما عملوا كبروا المستشفى كذا رسالة وصلتنا على أساس يا إما مناخد ثمن الأرض أو بيصادروا الأرض. طبعا رفضنا. في النهاية بعد ما شفنا إنه جدتي في إلها كتير أراضي، وطبعا في جبل كامل مخدينه من جدتي عاملينه منتجع للفنانين الموجودين عندهم، رفعنا إحنا دعوة. صح ما رح نكسبها، بس رفعنا دعوة على الكيان إنه في إلنا أملاك، وهيك على الأقل نقدر نحفظ إحنا حقنا إنه في إلنا أراضي.
0: الشخصية التي تركت أثرا في داخل جولييت عواد عبر مسيرتها الفنية الطويلة، الذي يخطر ببالك الآن من هو؟
1: هلأ بصراحة في
0: أو أكثر من شخصية،
1: في أكثر من شخصية. مثلا في عندي، بدي أبدأ من القديم للجديد. في عندي لما عملت دور الجدة في الطواحين ترك في أثر كبير، كيف هاي الجدة عم بتحاول تحافظ على العقد، العقد اللي هو بتعرف إنه البيت كان فيه له عقد، فهذا العقد كيف دفعت ثمن غالي جدا حتى تحافظ عليه. وجه الزمان هذا من الأدوار اللي ترك فيه أثر كتير كبير، لأنه أنا ما بعترف بهاي الخطوط الوهمية الرسم اللي رسمها إلنا الاستعمار، الخطوط سايكسو بيكو، فهذا أثر فيه كتير. الدور اللي أثر فيه كتير التغريبة الفلسطينية، دور أثر فيه للأسف هذا مسلسل ما انذع إلا مرة واحدة وبعدين ضبوه في العلب، ولولا جهد أستاذ نجدة نزلوا على اليوتيوب، اسمه المحروس. هدول الأدوار أثروا فيه جدا جدا جدا جدا.
0: يعني جميل. لا الآن أستاذ جولييت، يعني جميل عواد رحمه الله، أنا كنت قبل أيام يعني وأنا أحضر يعني رجعت بذاكرتي إلى الكف والمخرز مثلا، يعني فوجدت حقيقة إنه في نص عظيم، في فكرة عظيمة، في أداء عظيم، وفي عبارات ومصطلحات الكف تأخذ حقها من المخرز، الحرامي اللي ماكل تعب الناس وشقاهم، الحرامي ما يخاطر بروحه ليوزع اللحم للناس الجائعة، الفنان بسام كوسا، ويعني كان مجموعة فنانين أردنيين
1: وسوريين
0: بالضبط. استحضرت مباشرة فكرة الصعاليك، يعني هذا العروة من الورد والشنفرة اللي فعلا كان يعني يأخذ الطعام من الغني ثم يعطيه للفقير. إيش يعني هذا بيقودنا إلى فكرة يعني قيمة وهدف الرسالة التي نحملها بالدراما بالفن بالشعر.
1: طبعا أنا برأيي إنه جميع الفنون إن كانت تمثيل، إن كان إخراج، إن كان كتابة، شعر، رسم، موسيقى، كلها لازم تحمل أفكار، وهاي الأفكار لازم تصب بقضايانا الأساسية، القضايا الإنسانية والقضايا الوطنية. طبعا لما نقول إنسانية تشمل كتير من الأشياء، ولما نقول وطنية تشمل برضو كتير من الأشياء. الفن دائما يجب أن يحرض، يجب أن يلقي الضوء على أماكن الضعف أو نقاط الضعف اللي المواطن العادي كتير من المرات بيعيشها لكن بتجاهلها، أو مش بتجاهلها، ما بينتبه لها، لأنه الحياة بتاخده الإنسان. مرور الكرام على كتير من القضايا اللي بتخصه ممكن تغير مسيره من ناحية إنسانية، من ناحية وطنية، من ناحية جغرافية، من ناحية سياسية اقتصادية، فما بيكون منتبه لها. بيجي الفنان وبلقي الضوء على هاي النقاط، إنه يا مواطن يا إنسان انتبه لهاي النقاط، هاي النقاط بتغير مسيرك، فما تكون ضعيف، طالب بحقك، هذا حقك، ما تخلي الحكومات أو المسؤولين يخططوا نيابة عنك ويرسموا لك حياتك ويرسموا لك مستقبلك.
0: وبالمناسبة يعني التحريض هذا قد لا يكون مفهومه سلبي، بالعكس هو مفهوم إيجابي، هو إيقاظ الوعي.
1: نعم
0: سيدتي، الفن الأردني والفنان الأردني، أنا بذكر يعني كان هناك يعني دراما أردنية قوية.
1: نعم.
0: ودراما أردنية شاملة، يعني ليست أردنية فقط، بل هي أردنية سعودية، بل هي أردنية سورية، وأحيان مصرية، بل كان مثلا شركة الإنتاج اللي هي المدينة الإعلامية الآن كانت تستضيف مسلسلات مثل طاش مطاش، ويتم إخراجه وإنتاجه ودبلاجه كله في الأردن. يعني ما الذي حصل باختصار يعني ست جوليت؟
1: هلأ باختصار صعب أحكي لك باختصار، لأنه اللي صار كتير مأساة كتير كبيرة. لكن بحب أنا أنوه على شغلة، أنه بالثمانينات وبداية التسعينات الفن الأردني حقق شيء ما قدروا زعماء العرب يحققوا، اللي هي الوحدة العربية.
0: إذن هي الرسالة التي نتحدث عنها.
1: الرسالة كان عنا من جميع الفنانين من الدول العربية كانوا يكونوا متواجدين في مسلسل واحد. بالإضافة أنه كان الأردن هو مصنع لتصنيع النجوم والنجمات، لكن للأسف لم يصنعوا ولا فنان ولا نجم.
0: هناك
1: أردن.
0: أمل للعودة إلى الازدهار، حالة الازدهار؟
1: لا.
0: ليه؟ لكده لكده يا ست جوليت؟
1: لا بصراحة. أول إشي المفروض حتى يعود الأمل يكون في عنا قرار سياسي. إحنا الدولة العربية الوحيدة اللي للآن ما عندناش قرار سياسي لدعم الفن، هاي نقطة من النقاط.
0: كان معنا رئيس رابطة الفنانين برنامج الإذاعة.
1: القرار السياسي بيشمل كتير من الأشياء، حماية للفن ولا الفنان الأردني. شغلة تانية، في عنا قضية كتير مهمة. أنا دائما بتسأل ليش موجود في عنا وزارة تخطيط؟ مش هاي الوزارة المفروض إنه تنعطى مشاريع مثل مشاريع الفن وتقول لهم؟ طبعا بعد ما يكون في قرار سياسي وبعد ما يكون في تمويل، يا وزارة التخطيط حطي لنا خطة على الأقل خماسية لخمس سنوات للفن، شو إحنا بحاجة بالفترة هاي للفن.
0: طيب سيدتي،
1: في نقطة عفوا
0: لا رح نكمل
1: بس في كمان طيب نقطة، ليش ما ممكن إنه يكون في عنا نهضة؟ إذا كان ما سألنا التلفزيون الأردني أين يذهب الدينار، وعلى ما أعتقد صاروا دينارين الموجودين على فاتورة الكهرباء إلى دعم التلفزيون، واللي للآن من لما نحطوا للآن إحنا ما استفدنا منهم نهائيا، وين عم بيروحوا وليه ما في إنتاج فن؟
0: الطالب أن يكون هذا لدعم الفنان،
1: هذا المفروض والفن. يكون لدعم التلفزيون عشان التلفزيون يشكل الهوية الوطنية العروبية والأردنية ويحافظ على مستوى معين من الإنتاج يكون هو المعيار والمقياس.
0: جميل.
1: لكل
0: طيب
1: المنتجين.
0: سنعود إلى هذا الحديث الماتع أعزائي المستمعين والمشاهدين، نحن بالقرب، فكونوا بالقرب بعد هذا الفاصل الإعلاني.

0: مرحبا بكم من جديد مع القامة الفنانة القديرة الأستاذة جوليات عواد. أهلا وسهلا بك مرحبا المرة الثانية على أثير وتلفزيون حياة اف ام في برنامج في حضرة الكلمة.
1: الله يرضى عليك.
0: ونحن بهذا في حضرة الكلمة، والفن كلمة والشعر كلمة والدراما كلمة أيضا.
1: نعم.
0: كنا نتحدث عن هموم هذا الفنان الأردني، لأن سألنا عن أين ذهب الفن الأردني، وأنت شوي أعطتنا شوي جرعات من الإحباط، لكن نرجو أن لا يكون ذلك. يعني نرجو أنه يتعافى الفن الأردني والفنان الأردني، وأن يعني يصحو أصحاب القرار لفعلا النهوض ثانية بهذا الفن. يعني أنا كنت في السعودية قبل فترة ويعني سنوات، وكانوا يقولون أنتم الأردنيين، أنتم يعني رمز بالنسبة لنا، وذكروا أسماء مسلسلات كثيرة وأسماء يعني أبطال مسلسلات ذاكرة حاضرة في الذاكرة السعودية والخليجية بشكل قوي.
1: نعم.
0: سيدتي، بتحب نكمل قليلا في هذا المسألة قبل ما ننتقل لموضوع آخر؟
1: بتحب.
0: طيب، يعني الفن أنا أعتبر أنه ظاهرة جماعية. يعني مثلا على صعيد الشعر، حافظ إبراهيم وأحمد شوقي والبارودي في فترة من الفترات، على صعيد الموسيقي والغنائي رياض السنباطي وكمال الطويل وبليغ حمدي ومحمد الموجي صنعوا ظواهر.
1: شكرا.
0: صنعوا ظواهر. في النقد مثلا طه حسين ومصطفى صادق الرافعي ومصطفى لطف المنفلوطي إلى آخره. عندنا ظاهرة جديدة يعني استمتعنا بها، اللي هي ظاهرة ثنائية مثلا وليد سيف وحاتم علي. أنجزوا حقيقة، يعني أنجزوا ربيع قرطبة وصقر قريش وملوك الطوائف وعمر الفاروق وصلاح الدين إلى آخره. طبعا جوليات كانت من هذه المنظومة الجميلة الإبداعية حقيقة.
1: نعم.
0: يعني هذه الظواهر كيف ممكن أن تتشكل من جديد؟ إيش المناخ المطلوب لإحياء مثل هذه الظواهر، المناخ الإبداعي؟ جوليات عواد وجميل عواد في فترة من الفترات شكلها ظاهرة أيضا جميلة. يعني كيف يمكن الفنانين يجتمعوا مع بعض من جديد؟
1: هلا المناخ اللي بنحكي عليه له عدة فروع أو ينقسم إلى عدة مسارات. المسار الأول اللي هو الناحية المالية.
0: بالضبط.
1: هي القاعدة، العصب هو الأساس، هي القاعدة المالية. الشغلة الثانية، إذا هاي القاعدة كانت سليمة، إذا أنت بتقدر تبني عليها إنك تجيب من أفضل كتاب السيناريوهات، بتقدر تجيب أفضل مخرج، بتقدر تجيب أفضل فنانين، بتقدر تجيب أفضل مدير إنتاج، أفضل مصورين، أفضل صوت، أفضل أفضل أفضل. إذا عندك النتيجة بدها تكون هي الأفضل. لكن لما ما في قاعدة مالية، أو نقول القاعدة المالية شبه معدومة، خلينا ناخد شركات الإنتاج الصغيرة. طيب هذا بده هو ينتج وبده يوفر عشان يقدر يستمر. فإذا عندنا الإنتاج المفروض أنه يكون من شقين، الناحية المالية الأساس والناحية الفنية الشق الثاني. الشق الثالث والمهم اللي هو التوزيع والربح. الربح لماذا؟ حتى يكون في استمرارية. لكن للأسف لما بتحول الفن فقط للربح ومننسى النواحي الفنية، بنجيب أرخص الفنانين، بنجيب أرخص الكتاب، أرخص المخرجين، إذن إيش بده يطلع عنا العمل؟ بده يطلع عنا العمل متدني.
0: طب كان يعني كان في عنا حالة ناهضة حقيقة. يعني هل تعتقد أنه كورونا مثلا كانت سبب، أو هو الوضع السياسي بعد لربما حرب العراق اللي صارت؟ نحكي يعني بشكل
1: هي عدة
0: صريح.
1: أسباب، هي عدة أسباب.
0: يعني
1: مش بس
0: ولا
1: كورونا.
0: الفنان الأردني يعني لم يبلغ ما بلغه الآخرون من حيث الإبداع؟
1: لا بالعكس، احنا بلغنا مستوى راقي جدا، وبناء أو دليل على ذلك أنه معظم زملائنا اللي طلعوا على الخارج أبدعوا وصاروا نجوم. طب هل إحنا عندنا قدرات ومهارات أقل منهم؟ لا.
0: ذكرت نجلة أنزور قبل شوي.
1: نعم.
0: هل بتوقع نجلة أنزور يرجع من جديد؟
1: أظن أنه بدأ وأظن أنه عم بيشتغل على فيلم، وإن شاء الله يعاود أستاذ نجدة يوقف على رجليه ويرجع، لأنه إحنا بحاجة صرنا لمخرجين الكبار اللي عندهم بصمتهم.
0: بالضبط.
1: لأنه أستاذ نجدة أكيد عنده بصمته، مين وافق مين حب مين محب، هو عنده بصمته وهو غير الصورة في وتطوير الصورة في الدراما العربية، كان له يد لا كثير مهمة.
0: لا شك أنه يعني كان حضوره فاعل وقوي.
1: بالضبط.
0: الأم يعني هي الخصب، هي العطاء. هل استطاعت جوليت عواد أن تكون أما حقيقية في شخصية شو رأيك في شخصية الزهور أولا؟
1: هلأ
0: قبل ما نحكي عن أم كامل عن أم أحمد
1: هلأ شخصية زهور، مع أنه الناس نظروا لها
0: والله مبدعة كانت صراحة.
1: طبعا، وكان دور كتير جديد عليه. الناس نظروا لها أنه هي المرأة القوية، هي لكن لو نظرنا بالنواحي النفسية لزهور، لما عرفت إنه هم بس تزوجها عشان تنجب وبعدين يرجعوها للأهل، إذن قديش كان الوضع قاسي بالنسبة إلها، إنه هي عبارة عن وعاء بدها تنجب ويأخذوا طفلها، إذن هي مسكينة.
0: صح. هذا وراء النص.
1: هي بالضبط، هي انحطت في وضع أول إشي من عائلة بسيطة لهاي العائلة الحاكمة، ما عرفت كيف بدها تتعامل وتتصرف، وتاني إشي لما كشفت الموضوع. أنا كنت وأنا بأدي كنت كتير بحزن على زهور بالمناسبة.
0: عجيب.
1: كنت بحزن عليها كتير، لأنه تاخد طفل من أمه وهو رضيع صغير. كتير مسألة صعبة جدا.
0: خليني نجي لأم أحمد. نجلة أم أحمد، كيف استطعت يعني أن تكوني هذه المرأة اللي أبكت الآلاف بل عشرات بل مئات الآلاف؟ أنت كنت حقيقية فعلا، لما قلت نسخة أصلية فأنت كذلك حقيقة يعني.
1: هلأ بالنسبة لدوري في أم أحمد، أنا عادة كفنانة بقرأ النص 30 حلقة من الجلدة للجلدة حتى أوافق على إنه هذا الدور بدي أخده أو بدي أشارك في هذا العمل أو لا. التغريبة الفلسطينية وصلت الحلقة الرابعة ولسه دوري مش هداك الدور الكبير. التفتت على المرحوم جميل، قلت له جميل أنا مشاركة في هذا العمل مهما كان حجم دوري بغض النظر. هلأ لما قرأته ووقعنا العقد، هون بلشت المأساة عندي. العمل كله فش إلا أم وحدة.
0: بالضبط.
1: طب هاي الأم كيف بدها تكون الأم، الأخت، الجدة، العمة، البنت؟ كيف أنا بدي أجسد كل هدول في دور واحد؟
0: لا والله، وانت طالعة وماسكة هالبقجة والدنيا إني حسيناك حقيقية.
1: شايف. فالمهم صرت هلأ بتعرف حضرتك إنه التمثيل مدارس. فكل نص كان بيجيني قبل، أنا بدرس بقول هذا على أسلوب المدرسة الفلانية. دور إما أحمد ما لقيت له
0: واقعية،
1: ما لقيت له حتى واقعية، ما لقيت له، ما معقول. بالآخر قلت خليني أنا أشوف إيش الصفات الموجودة في أم أحمد وإيش الصفات الموجودة في الحنية. أنا كتير حنونة.
0: جهزونا إشي عن أم أحمد يا شباب، تفضل يا ستي.
1: قوية، أنا إنسانة قوية. جبارة، أنا إنسانة جبارة. وطنية، أنا إنسانة وطنية. أتحمل، أنا إنسانة أتحمل.
0: أم
1: لقيت وطنية، أنا إنسانة وطنية. مناضلة، بقدر أناضل. لقيت في كتير عوامل مشتركة. وكان وقتها وأنا بالفرشة عم بفكر، كانت الدنيا وجه الصبح يمكن أربعة إشي، فيقت المرحوم جميل بقول له جميل قوم قوم، قال لي إيش؟ قلت له أنا ما بدي أمثل بالمسلسل. قال لي ما صرنا عاملين العقد، إيش يعني ما بدي؟ قلت له لا قصدي ما استوعب لأنه قايم.
0: أنا استوعبت
1: الصبح قام بقول لي إيش بدك تمثلي؟ قلت له أنا بدي أكون أنا ما بدي أمثل. فأنا كنت أنا بالضبط. كنت أنا بالضبط. ما مثلت.
0: هذا السر.
1: بصراحة المكان اللي طلع خارج نطاق إرادتي هو لما إجاني خبر استشهاد ابني حسن. أنا ما كنت مفكرة أعمله هيك أبدا. أنا كنت مفكرة أعمله زي ما شفت بالانتفاضة الأولى، أول امرأة أول شهيد، كيف الأم حملت ابنها وزغرتت. وقتيها أنا انفجرت في البكاء، كان علي مؤثر أكثر من النساء اللي بكيوا. فأنا كنت مخططة أعمله هيك، ما ضبط معي.
0: إذا عدت
1: ربما لسه ما ارتقينا لمستوى الأم الفلسطينية.
0: ما ارتقينا. بس إحنا نستطيع أن نشعر بهذه الأم، لذلك مكمن الإبداع يتجلى حين نشعر أننا هي بالضبط. يعني
1: بالضبط.
0: يعني لنا الآن عودة مع فاصل إعلاني ثاني، وسنعود إلى هذا الحديث وهذه النقاط الارتكازية الكبيرة والعظيمة مع فنانتنا الأستاذة جوليا تعود.

0: ضعيني إذا ما رجعت وقودا لتنور نارك وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوجود بدون صلاة نهارك. أمي أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي.
1: اسمع ما تبكيني ترى أنا دموعي دموعي جاذب.
0: الله يسعد هذا الحضور البهي. يعني هو الفن إحساس، هي الحياة إحساس، بلا إحساس من نحن يعني؟
1: بالضبط.
0: ما الفرق بيننا وبين الآخرين؟
1: صح.
0: لكن أنا أحرص على أنه يعني مزيد من تسليط الضوء على هذه النقطة تحديدا، يعني هذه الدراما الكبيرة، هذه الدراما العظيمة الملحمية اللي ما زالت تؤثر فينا كثيرا. يعني هل تعتقدين أنه اللي استطاع أن يولف بين هذه الشخصيات واختيارها الدقيق أبناء ومناضلين وكبارا وصغارا، هل هو شخص واحد؟
1: لا طبعا لا. هم عدة أشخاص. لكن في الأصل هو النص. بصراحة نص التغريبة الفلسطينية دكتور وليد سيف اشتغل عليه مرتين. مرة أنتج باسم الدرب الطويل لكنه لم يأخذ صدى. رجع دكتور وليد سيف شاف شركة إنتاج تانية اللي هي سوريا الدولية، وصدقا كانت سخية جدا، وكان يعني متفاهم جدا جدا مع الأستاذ حاتم علي الله يرحمه.
0: آمين.
1: فقدروا يعملوا ثنائي كتير جميل. بالإضافة بما أنه زي ما قلت أنه عصب الإنتاج هو المال، بما أنه سوريا الدولية كانت سخية جدا في الإنتاج، كان المخرج يقول أنا بدي الممثل الفلاني للدور الفلاني ينجاب بدون مساومة، بدي الممثل الفلانية تنجاب بدون مساومة.
0: جميل.
1: فهذا أمي كتير بيريحك. بالإضافة المجموعة اللي اشتغلت معاه الفنية اختار أفضل الفنيين، صوت، إضاءة، الإنتاج اختار أفضل إدارة إنتاج. هو مش فرد واحد. ما في عمل درامي الشعر ممكن يكون فرد واحد يعمل شعر، الرسام ممكن، ملحن الموسيقى ممكن مع أنه بيكون بحاجة لشاعر، لكن الدراما إذا كل الأقطاب ما اشتغلت مع بعضها البعض صعب جدا.
0: كنت ماسكي كل الأغراض أنت عشان حكالك أبو أحمد أنه تأخديش كل الأغراض يا أم أحمد كل يومين وبنرجع ما راح نطول.
1: يا الله
0: بدي أحكي شوية عبارات بس عشان نحكي عن فكرة العودة. وشايف لك إياها مش راح تشتي ومش راح تشتي، وأنا خايف على هالزعترات. أبو صالح بعد كل هالمعاناة والمقاومة وقف بطابور المؤن في وكالة الغوث وتم الرفض. شو الإبداع في النص، في اختيار المواقف. وليد سيف هذا إنسان عبقري، أرجو أن أستضيفه في هذا البرنامج وأتشرف بذلك يوما ما. هل استطاعت من وجهة نظرك هذه الدراما الملحمية أن توصل رسالة حق العودة، هذه الفكرة محليا ودوليا وعربيا حيث يعني انتشر هذا المسلسل؟ هل فعلا زرعت هذه الفكرة وأحيتها من جديد في نفوس المشاهدين؟
1: هلا بالنسبة للتغريبة الفلسطينية أنا بقول
0: ولا كانت عبارة عن مأساة وتراجيديا؟
1: لا لا لا، أنا بقول التغريبة الفلسطينية لعبت ثلاث أدوار محورية. أول إشي أعادت الذاكرة الجمعية عند كبار السن. ثاني إشي أحيت الذاكرة أو كونت ذاكرة جمعية عند الشباب. ثالث إشي إنه قدرت تنقل هاي المأساة اللي عاشها الشعب الفلسطيني للدول العربية والشعوب العربية اللي ما كانوش بيعرفوا.
0: وهذا هدف سامي وعظيم وكبير.
1: هلأ كنت بتمنى إنه التغريبة الفلسطينية حتى تنتقل للغرب، لأنه ما بيكفي إنه إحنا بس نحكي، المفروض بأعمالنا الفنية كمان ننقل.
0: كيف يعني بالترجمة مثلا؟ بالدوبلاج
1: مثلا، دوبلاج، ترجمة، سبتايتل، ممكن هاي الأشياء تنعمل، لكن للأسف ما انعملت. وإحنا بنعرف ليش، أو أنا بعرف ليش، لأنه الغرب مسيطر عليه من قبل اللوبي الصهيوني، أو اللوبي مش صهيوني، يهودي، من اللوبي اليهودي. أنا فش فرق بيناتهم، من اللوبي اليهودي، وهي عم تطرح قضية مهمة جدا. بالإضافة التغريبة الفلسطينية أخذت كل الشرائح، ما خلت شريحة إلا أخذته، حتى الأبناء بعد ما كبروا، اللي راح على الكويت إيش صار فيه، كيف العقلية اللي رجعت، أبو صالح اللي كان مناضل إيش صار فيه، يعني
0: ترجمة حياة،
1: حياة، ترجمة حياة. يعني
0: خلينا نشوف يا كريم، أم أحمد أو زهور، نشوف.
2: أنا مسكتها أول
3: بس، ولا أنت وياه، بلاش السياح ودوشة، ولك راحت بركتها. انت وده يجي المعلم وتروحوا على المدرسه واخلص من همكم. امشي امشي غاد، امشي غاد، ولا تتكاتلوا. ها
4: لا كرايه وتعلموها، شو بدنا اكثر من هيك؟
3: بدنا يخلصوا كرايه الصفوف كلها وبعدين يروحوا على المدينه.
4: يروحوا على المدينه وايش يسووا؟
3: يكروا يكملوا كرايتهم.
4: قاعده بتخرفي وكأن ابوهم مدخان باشا.
3: اذا ابوهم مش مردخان باشا، ان شاء الله هم بصيروا احسن من مردخان باشا. يا أحمد، يا مسعود، تعالوا شربوا شاي يما.
5: يلا وأنا يلا.
3: بس خلص واحد من أخوتك.
5: عنك أساس ثاني.
3: هذولاك مع البريك للضيوف، افهمت؟ أولادك أذكي وشاطرين، أذكى أولاد في البلد كلها، كل الناس بتعرف.
4: وأحمد ومسعود كانوا برضو أذكي وشاطرين، وهياهم بيكروا وبيكتبوا، شو بدنا أحسن من هيك؟
3: ما هو لو طوعتني وخليتهم في المدرسة.
4: وهذولا ولدين مش ولد واحد.
3: الله بهونها.
4: ما اختلفنا بس خالصة، ما هم معروفات هالبطا وشوية ال...
3: انت بس توكل على الله، وبنبيع من هالبيضات وهالزغليل وبنشوف شو بصير.
0: مرحبا بكم من جديد، بنعمل هالزغليل والبيضات.
1: بالمناسبة هذا المشهد كتير كان صعب بالنسبة لي، لما طلب مني أستاذ حاتم أني أنتف ريش. أنا أولا نباتية، ما بأكل لحوم. ثاني إشي رفيقة للحيوانات.
0: يا إلهي.
1: فطلبت منه بلا يا أستاذ حاتم، الله يرضى عليك، ترجيته وكذا، قال لي أبدا

0: قلت له نعم من الغلط.
1: يا إلهي، صورة المرأة في الدراما سيد جولييت، يعني ما الذي ما زال يحتاج إلى مراجعة؟ هل المرأة فعلا تؤدي دورها المطلوب؟ هل استطاعت أن تشكل حضورا قويا في الدراما الأردنية والعربية وما بين الماضي والحاضر؟
0: أعتقد أنه كنا بديين بشكل صح، كنا بديين بشكل صح، لكن إجت فترة الصح هذا صار دخل فيه كتير من المعطيات الحديثة أو المتطلبات الحديثة، فحدنا عن الموضوع. يعني لما بدأ الأعمال الفنية الدرامية في مقاييس للي بدهم يلعبوا الأدوار الرئيسية،
1: تمام،
0: اللي هو المفروض الشكل الجمالي. أوكي كلنا مع الجمال، لكن إحنا بنشوف حتى بالأفلام الأجنبية اللي بياخدوا دور البطولات مرات ممكن يكونوا مش جميلات.
1: ما العلاقة الجمال؟ جمال أداء وجمال أداء حس وجمال روح وجمال
0: جمال الروح، لكن صارت في مقاييس جسدية للأسف الشديد. حتى في الأعمال البدوية والأعمال الريفية صار في مقاييس جمالية جسدية. وبالإضافة قضية المكياج لعب دور كتير كبير في الموضوع. هلأ هاي أظن أنه كانت متطلبات المحطات الفضائية أو المنتجين، ما بعرف بالضبط. كان المفروض على الفنانات يرفضوا هذا الكلام. وبالإضافة في نقطة كتير مهمة تانية، أنه وحدة ما عمرها مثلت لأنها ملكة جمال جابوها عشان تمثل. طب هل هي درست تمثيل؟ هل هي أخذت إلقاء؟ هل هي أخذت استخدام الصوت؟ توظيف المشاعر؟ توظيف المهارات؟ هذا كله حكي ما صار. تراجعت هون، طبعا كسبوا خبرات بعد التجارب، هون تراجع الموضوع بالنسبة لطرح القضايا المرأة. طيب هل أنا كمشاهدة لما أشوف دور البطلة عندي جميلة جداً، أنا كأنثى قاعدة براقب كيف بدها تكون هي نموذج إلي؟
1: بالضبط بالضبط.
0: كيف بدها تكون نموذج لأولاد بناتنا؟ إذن بناتنا طول النهار بدهم يروحوا على الصالونات وعلى هالتجميل اللي بده يصير وووالا. هل كان هذا هدفنا؟ لا، هذا فرض علينا للأسف، وإحنا وقعنا بهذا الشباك. لذلك القضايا المرأة ما أخذت حقها كما يجب، يمكن مش من حيث المواضيع، من حيث الشكل. الشكل طغى على المواضيع، بطل يبين الموضوع عندي.
1: يعني هذا حيقودنا بالضرورة إلى صناعة النجومية في السوشيال ميديا مثلا. يعني أنت إنسانة محترمة لأنك أكاديمية، يعني ما طلعتي فجأة على الشاشات، لكن درستي دراسة وكان عندك موهبة حقيقية وبتعرفي من أين تؤتى الكتف. هلا حدا شوية ميك أب وشوية حركات وشوية ممكن يصير نجم، أو شوية هبل. شكرا. أو شوية كلام.
0: شكرا.
1: هذا التردي لازم نحاربه جولييت.
0: هذا التردي دكتور للأسف الشديد صار هو المطلوب وصار هو المفروض. يا إما بتكون مع هاي الموجة المطلوبة، يا إما بحدوك على جنب. يعني أنا مو ضد الكوميديا، أنا مع الكوميديا. مرات أنت بتعمل أعمال كوميدية بتهز بدنك
1: فيها، مزبوط، مزبوط.
0: لكن مش مع التهريج
1: طبعا.
0: هلأ صرنا إحنا الكوميديا نحطها تحت التهريج، وبالإضافة لتشويه الأشكال. يعني ممكن أنت تكون كوميدي بدون ما تعمل كل هاي الأشياء.
1: كممثلة قديرة، ما النصيحة التي تقدمينها للممثلين الشباب الواعدين اللي انخليت بليت سجليات، يعني في شباب في نماذج جميلة وراقية ورائعة وتريد أن تتعلم،
0: صح،
1: تريد أن تصعد إلى السلم درجة درجة،
0: نعم،
1: تريد أن تتثقف. إحنا هنا كإذاعة بنحس أنه في خريجي إعلام حريصين أنه يتدربوا ويكتسبوا خبرات قبل ما

0: يعني يدخلوا في سوق الإعلام. فإيش بتوجهي نصيحة للشباب؟
1: هلا أول إشي المفروض إنه أمي يكون يعرف تماما هل هو هذا المجال اللي بده إياه وليش بده إياه. بده إياه من أجل الكسب السريع أو الشهرة أو التنين معا. الشغلة الثانية هل مهاراته وأدواته تصلح لهذا المجال؟ مثلا البعض بدخلوا ويدرسوا تمثيل بالسنة الأولى والثانية بيكتشفوا لا أنا مش ممثل أنا مخرج. أنا مش ممثل ولا مخرج أنا مؤلف. فإذا بدك أنت تكتشف أين أنت
0: بالضبط منهجت المسألة
1: منهجت
0: يعني.
1: بالضبط
0: طبعاً.
1: مين إيش أنت الأدوات اللي بتمتلكها أكتر؟ هلأ مستقبلا يمكن أنت كممثل بتقدر تصير مخرج مثل الله يرحمه حاتم علي.
0: أمين.
1: في البداية بلش ممثل بعدين اشتغل على حاله طور حاله ثقف حاله صار مخرج ومخرج له بصمة. ممكن بعدين تصير مؤلف تكتب أنت نصوص. هاي التجارب تحتاج لأول إشي أنك تكون صادق أنك تكون إنسان صاحب أخلاق ومثقف.
0: جميل جدا. الشباب في الجاليري بيحكوا لي عندهم فاصل ثاني الآن فدنا نشوف شيء نهاية الحلقة. كيف مر الوقت معنا يا جماعة
1: والله
0: كيف مر الوقت معنا. طيب يعني لا بس بدنا نحكي كمان شوي يعني أعطينا ستني شوية كواليس لا تنسى بالنسبة إليك.
1: كواليس جميل. لا تنسى تكرم إيش بدك من الكواليس
0: يعني مواقف طريفة مؤثرة أثناء التصوير أثناء الكذا. يلا دقيقة يا شباب دقيقة. ماشي ستي.
1: هلأ من الأشياء طبعا بصير معنا كتير حوادث لكن من الأشياء الطريفة جدا اللي صارت معي في مسلسل بدوي جابوا لي ماعز.
0: أيوة.
1: لازم أنا أحلبها وكذا وعلموني كيف أحلب ترى متعة بالمناسبة لما بتتعلم جد متعة إنه كيف تطلع قوتك من هذا الحيوان إشي كتير جميل وكيف هو راضي وساكت. هلأ أنا حسيت أنه ناصحة وإشي قالوا لا هاي قربت تخلف وهذا الحليب النازل أنه بداية أنه تكوين الحليب خلفت. رحت أشوف كيف بدها تخلف العبت مع السخل اللي خلفتها وهيك وكذا وإلى آخره بمشهد من المشاهد وأنا قاعدة بالشق بدي أصور ما لقيت السخل إلا دخلت وقعدت في حضني. وطبعا أنا أشرت لهم خلوها. مشهد آخر كنت عاملة دور واحدة بتعمل سحر ما سحر جابوا لي معزة بتعرف الماعز لا يمكن يركن وقالوا لي إنه بدك تقعديها بحضنك وتعملي عليها سحر. فقلت لهم كيف يعني هاي ما بتقعدش. حكيت معها كذا قعدت ونامت. لما اجيت اخلص بدي اقومها
0: أيوة.
1: قبلت.
0: هذا من الحب ما قتل من الحب ما قتل. انت لما تحكي معي بتقولي يا امي.
1: نعم.
0: لما تمثلي ادوار مثل دور جدي وكذا والى اخره بس ما شاء الله عنك يعني صبيه يعني وتقضين وقتك في اعمال جميله ومفيدة وحتى في مبادرات اطلعت على بعضها مؤخرا يعني شو بتقرأي شو بتعملي في هذا الوقت ست جوليت باختصار.
1: باختصار أول إشي في كتير أعمال خيرية بعملها بدون ما أفندها. تاني إشي بالأوقات الفراغ الموجودة عندي أنا بقرأ بالثقافة بقرأ في الأدب بقرأ بالشعر بقرأ بالفلسفة بقرأ بالسياسة. بالأوقات التانية لما بيكون عندي فكرة أنا كاتبة تقريبا 15 فيلم قصير
0: ما شاء الله يعني أرجو أن تنال طريقها إلى النور يوما ما
1: إن شاء الله.
0: والله الشباب يعني عم بلشوا ينظروا لي نظرة شزرة. سجليت أنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء الاستثنائي حقيقة وهذا الحديث العذب اللي بحاجة إلى حلقات أخرى يعني ولعلنا يعني فعلا نكمل هذا الحلقات لكن الآن مضطرين أن نختم. لا يفوتني يعني بعد شكرك الجزيل
1: الله يخليك تسلم
0: الكبير
1: تسلم
0: قامة فنية نتمنى إن شاء الله تعالى أن يعني تذكرك الأجيال القادمة فنانة ومخرجة ومبدعة وصاحبة مبادرات، أنت كذلك، لأن هذه شخصيتك الحقيقية. ولا يفوتني أن أشكر أستاذنا مهندس الصوت أخونا أبو ينال، وأيضا كريم صراوي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن ورياش، وهذا فريد سرسك. يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين والمستمعين لأثير حياة، حيث الحياة في كل شيء بإذن الله تعالى بفضل الله وتوفيقه. حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقكم هدأة البال وبركة الرزق وطول العمر وحسن العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. أسأل الله أن يكون هذا لأمي ولكم جميعا بإذن الله. أمهاتكم أبهاتكم الله يبسطكم فيهم طولة عمر، بركة بالبيت، ودعاء طيب. أيها الأحبة في الله، كنا في الحلقة الماضية نتحدث وإياكم عن حادثة الإفك، مررنا مرورا سريعا لعل الوقت قد ضاق بنا، لكنني سآتي إن شاء الله تعالى أيضا بمرور أقل سرعة اليوم مع بعض الدروس والعبر. تحدثنا بحادثة الإفك، وهي حادثة عظيمة جدا هزت بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أزعجته لشهر كامل. كما قيل لشراح الحديث: لم يكن يهنأ بنوم عليه الصلاة والسلام، لم يكن يهنأ بطعام عليه الصلاة والسلام، حتى أن طعم الماء قد تغير. كان قد شنت عليه حرب من منافقي المدينة المنورة، حرب لا يعلم بحملها وثقلها إلا الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أبي بن السلول تولى كبرا أن يشيع الفاحشة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أهله في بيته، أن يتهم بمن يحب. فلقد سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ فقال عائشة رضي الله عنها: اتهم صلى الله عليه وسلم بزوجه بأحب الخلق إليه، بمن كانت تساكنه وتخفف عنه وتزيل عنه ألمه وهمه، بأذكى نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهن جميعا وأقربهن إلى قلبه. الأحبة في الله رضي الله عنكم، حادثة الأفك ملخصها أن غزوة المريسية أو بني المصطلق كما قلنا وقعت سنة 6 للهجرة في شهر شوال، يقال في اليوم الثاني ويقال في اليوم السادس. أيا كان، لما النبي صلى الله عليه وسلم عاد منتصرا، وعاد صلى الله عليه وسلم معه السبي ومعه الغنائم، وقد كسرت شوكة أولئك الذين أرادوا أن يكيدوا للإسلام، لأن هم بني المصطلق كقريظة كيهود وغيرهم كان همهم جميعا أن يقضوا على محمد وعلى دعوة محمد ودعوة الإسلام، لا يريدون لهذا الدين أن ينتشر. لكن سبحان الله العظيم الكريم، كانت سنة 6 للهجرة سنة ما يكتب به هيبة دولة الإسلام في جزيرة العرب. ربنا سبحان الله زاد السرايا للنبي صلى الله عليه وسلم، كثرت الانتصارات وزادت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام في قلوب الجميع، لأنهم عادوا من الخندق قبل بسنة إلى آخره، فكانت الهزيمة مؤثرة، فأصبحوا يتواصلون هنا وهنا أيهم يعني يكسر شوكة الإسلام، والله متم أمره ولو كره الكافرون. هذا أمر الله ولا بد له من التمام، والله يعصمك من الناس، لن يقتلوك، مخاطبا الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع أو الخندق، عاد للمدينة قافلة، نزل بالجيش. وكان أيها الأحبة كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم قد أقرع بين نسائه أيهم ترافقه في تلك الغزوة، فكان نصيب أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحمل على هودج كغرفة على جمل، وكان لها من الخدم من يرفعها ويمشي بها ويسوق ناقتها رضي الله تعالى عنها. وهذا ليس بجديد على أهل الجزيرة العربية، يعني هذا كان أصلا موجود. فتنعمت عائشة رضي الله عنها أمنا بهذا الأمر، وكانت برفقة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فتقول: فنزلنا، نزلوا ليرتاحوا ويأخذوا قسط من الراحة بعدما عادوا قبيل المدينة المنورة. تقول رضي الله عنها: فأردت أن أخذ حاجتي، فابتعدت عن الجيش، ابتعدت وأتمت أمرها رضي الله عنها. فلما رجعت فقدت عقدا كانت تلبسه من يعني من كما نقال من مجوهرات ظفار، ليس بذهب ولا فضة، عشان أريحكم، يعني لم يكن غالي الثمن، وفي هذا العلماء قالوا وفي هذا تقدير للنعمة إنها رجعت تدور عليه وأنفقت وقت طويل في إنها تبحث عن عقدها رضي الله تعالى حتى تأخرت عن الجيش، لكنها رجعت. لكن للعلم كثير ناس تسألني شيخ هل كان عقد أمنا عائشة رضي الله عنها من الذهب والفضة؟ لا، يقطع ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه أن عقد أمنا عائشة كان من المجوهرات، زي كيف بيقولوا هذه مجوهرات تركية خفيفة، ما أدري والله شو بيقولوا عنها، يعني كان حريم السلطان بيشتريها الواحد بالسوق بكذا بخمسة بعشر دنانير، شغلة خفيفة لو ضاعت ما تحزن عليها، لو ضاعت ما بتفقدها، لكن أحيانا الذكرى حلوة، الشكل بيكون جميل متناسق مع لبس معين، وخاصة النساء والإناث يحببنا الأناقة ويحببنا التجمل، فبقى دائما دايري بالها على حالها وعلى لباسها وأناقتها وعطرها وكذا، ما شاء الله الله يهنيهم ويرزق كل واحد بزوجة أنيقة دائما داير بالها على حالها على عطرها وأناقتها، طبعا في بيتها وليس خارج البيت، الله يحمينا وإياكم جميعا. تقول أم عائشة رضي الله عنها فرجعت أبحث عن عقدي، حطت إيدها على عنقها مكان العقد فقدته، فقالت أكيد شكله وقع بالمكان اللي كنت أنا فيه، فرجعت بحثت وجدته. الوقت هذا والله أعلم كما يعني يشير بعض شراح الحديث أنه وقت كان طويل، وقت بحث عن العقد كان طويلا، في هذه الأثناء تحرك الجيش ويظنون أن أمنا عايشة في هودجها قاعدة جوا بالغرفة تبعتها الفي آي بي احنا بنسميها اليوم، لأنه هودج ما كان يصح للكل هودج، لكن هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يعني لها مكانة عظيمة من قلب النبي، وأي واحدة كانت راح طلعت حقيقة كانت راح تكون في الهودج. وتقول أمنا عايشة كنا قليلات اللحم، يعني أوزاننا مش عالية، فخفاف يعني خفاف، المرأة وزنها خفيف غالبا، وكانت حديثة سن صغيرة سن رضي الله عنها. تقول كنا نأكل العلقة من الطعام، حتى باللفظ بضم العين العلقة من الطعام، يعني بأي شيء من بقايا الطعام يكفينا، مش هالشيء الكبير لا نبحث عن كذا، فكنا خفيفات الوزن، فكان من حملها على الهودج يظن أنها أصلا موجودة على الجمل، فمشوا فيها يظن الخدم أن أمنا عائشة رضي الله عنها معهم. الآن ساروا وهي رجعت لم تجد أحد رضي الله عنها، على طول من ذكائها وفطنتها رضي الله تعالى عنها قالت أبيت هنا، يعني أبقى هنا، المبيت بمعنى البقاء وليس المبيت بمعنى النوم، أبقى هنا فإن عادوا عادوا لمكان الذي كنت فيه، عارفين وين أنا كنت، فرح يرجع أكيد يدور علي بنفس المكان. بالفعل أيها الأحبة تقول بقيت، فأخذتني سنة من النوم خفيت، تعرفوا تعب وسفر والسفر قطعة من العذاب، وليس سفر كسفر اليوم، سيارة مكيفة وكرسي مساج وتسخين وتبريد، ما في هذا كله، ما في، يا ربي لك الحمد على النعم اللي أعطيتنا إياها، ما كان يحلم بها أكبر ملوك وأباطرة الأرض على على على وجه هذا الكون قبيل عشرات السنين. المهم تقول رضي الله تعالى عنها فأخذتني سنة من النوم فصحيت، استيقظت على استرجاع صفوان المعطل. صفوان المعطل كان حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة الفضلاء الطيبين رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وكان مهمة صفوان بالمعطل أن يكون خلف الجيش يتفقد، إذا في حدا براقب الجيش بتبع الجيش في عيون خلف الجيش، وإذا في حدا كمان صار معه مشكلة أو تركوا أي شيء خلفهم يأتي به رضي الله تعالى عنه. صفوان كان يعرف أمنا عائشة رضي الله عنها قبيل أن يفرض عليه الحجاب، هي الآن محجبة ومختمرة، فكان يعرفها رضي الله تعالى عنها قبيل ذلك. صفوان رضي الله عن صفوان ورضي الله عنكم جميعا استرجع، فكان يقول إن لله وإن إليه راجعون، يعني شاف عائشة، عرف عائشة رضي الله عنها وعلم أن الجيش تركها وما في غيرها ونايم الآن، صحاها وعلى طول أناخ لها الناقة وسار أمامها، طلعها على الجمل وظل هو يقود الجمل أمامها ولم يلتفت إليها. تقول أمنا عائشة والله ما كلمني كلمة، وهي رسالة بين السطور اليوم لنسائنا اللي تطلع بتاكسي مواصلات مع كذا إلى آخره، طق الحنك والله ربنا ما بيحبه، والله لا يجوز لامرأة أن تفتح موضوع مع سائق تاكسي إلا لضرورة، كأنه لا سمح الله بدها تروح لمكان معين ضايعة مش عارفة أو بتسأل عن معاملة معينة مثلا، يعني من عادة أهل التاكسي أو السرفيس هذا بيعرفوه، أما شو أخبارك والحمد لله وشو عندك أولاد وين ساكنة وشو بيشتغل زوجك وقديش عمرك، هذا لا يجوز ولا يصح، لا يصح أن يكون من المرأة الطيبة العفيفة الطاهرة، الله يكرمك ربنا، لأنه أحيانا كنا ندخل في مشاكل في هذا الباب تبع التاكسي، كلمة ترجع تلقى هي الفتحة المجال، فأنا ما نفتح مجال. الله يرضى عليك. المهم أمنا عائشة رضي الله عنها أمسكها صفوان وراء تبع خطوات الجيش حتى وصل بهم لمكان إقامة الجيش، وكلهم يظن إنها لا زالت في الهودج، إلا أنهم لما أناخوا جملها وأنزلوا فتحوا يعني فقدوها، فما وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفوان رضي الله عن صفوان قادم بأمنا عائشة رضي الله عنها يسوقها على ناقة له. وهون المنافقين، وهذا دأبهم وهذا عملهم في كل زمان ومكان، لا يريدون لدعوة الإسلام أن تنتشر، لا يريدون لدين الله أن يعم، همهم وهدفهم في الحياة أن يحطموا سبل دعوة هذا الدين، أن يشوهوا صورة هذا الدين، أن يسيئوا لرسالة الرحمة والسلام والحب والوئام. هذا الإسلام والله ما جاء إلا لينقذ الناس من عبادة العباد عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا كلام ربعي بن عامر أخذه وفقهه من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هاي رسالتنا اليوم، أن نأخذ الناس من النار إلى الجنة بإذن الله. هذا هم الدعاء. لكن المنافقين بيشتغلوا على أمر مختلف تماما، لا يريدون لهذه الدعوة أن تقوم، يشوهونها يشوهون أصحابها. والآن استغلوا عائشة مع مين جاءت رضي الله عنه؟ مع صفوان بن المعطل. في حد ثالث معهم؟ ما معهم ناس. إذن عطول عبد الله بن أبي بن السلول ألصق تهمة الزنا بأمن عائشة الفاعل صفوان بن المعطل، واتهم أيضا صفوان بأنه شريك لأمنا عائشة وأشيع، وهو كان في مجلسه. طبعا أراد النبي أن يقتله، وكان يحب النبي أن ينهي أمر هذا المنافق، لأنه آذى النبي كثيرا، حتى أنه في الطريق قال قولته المشهورة: سم من كلبك يأكلك. فقال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إذن هو الذي تولى كبر الإفك، الكذب المحض، الكذب الذي كله افتراء على أمنا عائشة رضي الله عنه، وروج له. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ومصداق هذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون؟ صعد المنبر قد ما يعني قطع عنه الوحي لشهر كامل، تأذى النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا، ما عاد يأكل ويشرب كما كان، ما عاد ينام كما كان، كانت أمنا عائشة مريضة لشهر كامل. صعد المنبر صلى الله عليه وسلم يشكو أمره للناس ويقول لهم: ما تقولون في رجل آذاني في أهل بيتي، آذاني في عرضي في أهل بيتي، ورجل آخر ما أعرف عليه إلا خيرا، لا يدخل ولا يخرج إلا معي. يقصد بالأول لآذى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى كبر الإفك، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، ويقصد بالرجل الثاني الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه على أخلاقه ودماثة تعامله صفوان بن المعطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شكاه وقال: الأوس إن كان منا نقتله، وقال الخزرج إن كان منا نقتله، حتى كادت أن تقتل القبيلتين. المهم لهون الأمور ما عندنا مشكلة فيها. المشكلة تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: مكثت أول ما وصلت المدينة على طول، أنا مريضة، أنا تعبانة، وبقيت بالفراش تقريبا شهر، ومن حكمة أهلها إنه ما حكوا لها الناس بيحكوا عنك كذا. وهذا ترى فطنة، يعني المريض مش بحاجة انه نزيد الطين بل عليه ونقول له: والله طلع معك كمان البروستاتا مضروب، طلع معك والله الرجل فيها العظام فيها شاشة، خلاص انس اصيب بسرطان، ماذا بعد السرطان؟ اصيب بغسيل كلى، ماذا بعد غسيل كلى؟ اصيب بضغط مرتفع، ماذا بعد الضغط؟ اصيب بسكري، ماذا بعد السكري؟ الاصل ان نرفع معنويات المرضى، لا ان نهدمهم، لا ان نقتلهم. خاصة انه أمنا عائشة رضي الله عنها كانت رضوان الله تعالى عليها كانت في الفراش مريضة، طريحة الفراش، قيل أصيبت بحمى وقيل غيرها، المهم ما كانت تطلع. حتى أنها لما نقهت يعني في نهاية الشهر هذا حست أنها بتقدر تمشي وتطلع، أرادت أن تذهب لقضاء حاجتها مع أم مصطح، وهي ترعى أمنا عائشة وجارة لها وحبيبة لها، وهي قرابة لأبي بكر لوالدها، والد أمنا عائشة رضي الله عنها للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا، طلعت معها تقضي الحاجة. فلما رجعوا من شأنهم تقول: فتعثرت أم مصطح برمط لها، يعني زي شغلة حمليتها أو زي قطعة قماش واسعة من ثوب لها تعثرت فيها، فجعلت أم مصطح تسب مين؟ تسب مصطح، الآن أم تسب ولدها وفي حضرة عائشة ومصطح ممن حضر بدر، كل هذا نتابعه ونكمله إن شاء الله بعد هذا الفاصل. انتظرونا، بارك الله فيكم ورضي الله تعالى عنكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران والكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها للقرب من الدوريات الخارجية 06-534-3991-1.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
4: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
5: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله عبر أثير حياة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج الهم ويزيل الغم. أيها الأحبة، يعني أسأل الله لا يبتلينا، لكن يعلم الله أن من أعظم الابتلاءات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مذ بعثته حتى وفاته صلى الله عليه وسلم حادثة الإفك، تلك الحادثة التي طعن فيها في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طاهرة عفيفة برأها الله جل في علاه من فوق سبع سماوات حتى تقطع كل التكهنات. فمن شك قيد أنملة في طهارتها، أي أمنا عائشة رضي الله عنها، أو رمى عرضها من بعيد قصدا أو تشبيها أو تلميحا، فوالله أنه يكفر. يكفر ليش؟ لأنه يخالف صريح القرآن. ما في مجال، ما في مجال أصلا أن نتقبل من أي إنسان أيا كان مكانته دينية، مختلف معنا في مذهب معين، أيا كان أتقبل منه أن يقول لي لا عائشة كذا أمنا رضي الله عنها أو إلى آخره. هم أصلا يعني بعضهم لا يقول أمنا، بعضنا يشتم عائشة ويتقرب إلى الله بشتمها ويطعن في عرضها. ولا أدري كيف سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم المحشر العظيم، ولا أدري كيف سيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعن بما صرح القرآن ببراءتها وعفتها رضي الله تعالى عنها. على كل حال، الحمد لله رب العالمين أننا لسنا منهم ولسنا معهم ولسنا خلفهم ولا نشجع روايتهم، وهذا فضل من الله أنك مع صحيح البخاري وصحيح مسلم وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم مما يحتج به. هي نعمة من نعم الله أن ربنا يخليك ممن يتبع الأثر السليم والصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، رضي الله عنكم وغفر الله لكم، أمنا عائشة رضي الله عنها لشهر كامل كانت طريحة الفراش، مريضة لا تعلم ما الذي يشاع عنها، ما الذي يقال عنها، حتى وصل الأمر إلى ما وصل عن طريق أم مصطح، حيث يعني نبهت وبينت وقالت إن الناس يخوضون، حتى عندما سألتها أم عائشة ما الذي يتكلم به الناس، فقالت لها إن الناس يخوضون في عرضك ويتكلمون أنك صنعت كذا وكذا وأن صفوان كان معك رضي الله عنهم جميعا، فبكت وانهارت ورجعت مباشرة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن أن تذهب لبيت أبويها، لبيت أبيها وأمها، لتنظر ما المقالة، ما موقفكم، ما الذي يقوله الناس، هل هذا الكلام صحيح وسليم عني. أيها الأحبة، من قبل أن نذهب لبيت سيدنا أبو بكر رضي الله عن أبي بكر، أبو أيوب الأنصاري يسأل زوجته، قال يعني أكنت فاعلة هذا الأمر الذي يشاع ويتكلم به الناس عن أمنا عائشة رضي الله عنها، يعني يمكن لا سمح الله تقع بالزنا أو كذا كما يتكلم الناس. في رسالة كبيرة لأبي أيوب الأنصاري جميلة، هي الأصل أن تمثل بيت كل مسلم، قالت والله ما أفعله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما بفكر ولا راح أساوي الشغلة هاي، أم أيوب يعني ولا يمكن أزني. فقال لها لإن كنت كذلك فإن عائشة خيرا منك. شوف تخيل كلام، كيف الصحابة كلهم أجمعوا على عفتها وطهارتها إلا ثلاثة سوى المنافقين. من هم الثلاثة؟ حسان بن ثابت، مصطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش، حمنة أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا من غير المنافقين في عرض أمنا عائشة وقعوا بالفخ، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء كانوا ممن أشاع الفاحشة بعد خروجه، يعني أصبحوا يتناقلون الخبر وكأنهم صدقوه. ويقال أن حمنا غيرة من عائشة، ويعني كما نقال كيدا لأختها، بدأت كيد لأختها، بدأت تنتصر لأختها، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها هذا كيد بكيد النساء، ما كانت تغار من امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما تغار من زينب، لأنها الأجمل تظن وأنها الأقرب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاها ما لم يعطي غيرها رضي الله تعالى عن أمنا عائشة. ولقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش أيضا زوجه أم المؤمنين عن عائشة، فقالت والله إن الله قد أبرى سمعي وبصري، لا شفت ولا سمعت، والله ما أعرف عليها إلا خيرا. هذا الصحيح،
مش لأنها ضرتها تطعن فيها وطلقها وما بدك إياها وإلا لا والله والله ما فعلت. وأتى صلى الله عليه وسلم بالجارية بريرة تلك التي كانت ترعى أم عائشة وتخالطها وتمشي معها وتطلع معها وتخدمها وتدير بالها عليها، فسألها قالت والله ما رأيت عليها سوء قط. حديثة عهد تلعب زي الأطفال صغيرة يعني تلعب كالأطفال، ذكرت من فعلها حديثة سن لا زالت صغيرة وتلعب، لكن والله ما رأيت عليها سوءا قط وما أظنها تفعل لخير، مستحيل. فالكل أثنى بدون حتى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع علي بن أبي طالب، شاور الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم تعب تعبان، أيها الأحبة والله لو مكثت شهرا أصف لكم كيف كان حال يومه صلى الله عليه وسلم عندما وصل الخبر ونقل إليه الخبر، لأن المدينة ضجت بما صنعه المنافقين، المنافقون بما صنعه المنافقون. المنافقون هؤلاء يا أيها الأحبة صار عندهم اجتماع يومي، يدخل ناس ويخرج ناس يشيعون زنا صفوان، فعل بأمنا عائشة، وقع صفوان بأم المؤمنين، هذه التي تسمى أم المؤمنين ليست طاهرة، طعنوا في عرضها، آذوا مين؟ آذوا عائشة، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، آذوا صفوان هذا البريء اللي ما صنع إلا خيرا، قتلوا فرحت وكل خير كان في يوم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى قلت لكم أن شراح الحديث يقولون والله ما ذاق طعم طعام، كان يأكل بس عشان يعيش، كان يشرب لأنه جسم عطشان، لكن ما كان يتلذذ بطعام عليه الصلاة والسلام ولا يتلذذ بشربة ماء. كيف تتلذذ والناس بتكلموا بعرضك، بتكلموا عن بيتك، بتكلموا عن زوجتك؟ وقطع الوحي لشهر، كان يعيش حالة نفسية صعبة عليه الصلاة والسلام، بأبي وأمي أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمنافقون يتلذذون في تغذية الخبر وإشاعته والتشويش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لكم حتى أن النبي، وهذه المرة الثالثة أعيدها، ولم يصعد صلى الله عليه وسلم المنبر إلا بعدما شعر بثقل عظيم أدمع عينه وهدم مشاعره وآذى قلبه، فقال ما تقولون في رجل آذاني في أهل بيتي؟ الله أكبر الله أكبر، رجل طعن في عرضي، طعن في بيتي، طعن في عفتي، طعن في مكانتي بين الناس، ما تقولون؟ ورجل آخر لا يدخل بيتي إلا معي، اتهموه كمان إنه وقع في عرضي. النبي صلى الله عليه وسلم تعب وعانى. المهم ستنا عائشة رضي الله عنها لما أم مصطح بلغتها بهذا الأمر، طبعا أنكرت أول شيء، قالت كيف أنت بتسبي على مصطح وهذا شهد بدر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر إن الله قد غفر لكم، أهل بدر اصنعوا ما شئت، فإن الله قد اطلع على قلوبكم فغفر لكم، كيف تسبي رجل ممن شهد بدر؟ قالت ما تعلمين ما قال عنك؟ قالت وما قال عني؟ فأخبرتها بما يتداول في المدينة من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، حتى وصل أمر لحسان بن ثابت، مصطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش. هون ستنا عائشة تقول فانهرت ورجعت لمرضي، رجعت مريضة أكثر، يعني هي بدأت تتعافى لكن لما سمعت الخبر انهارت وعادت مريضة أكثر من مرضها الأول. عندها أيها الأحبة استأذنت النبي في أن تذهب لبيت أهلها، دخلت وطرقت الباب وسألت أمها وأبوها، وكانت إجابة أمها رائعة حقيقة، هدأت من روعها، أعطتها باقة الأمل أنه بإذن الله نحن نعرفك وأنت الشريفة العفيفة. لكن شو قالت لأمها؟ قالت لها يا أمي أنت لك ضرائر وأنت صغيرة وحلوة ووضيئة يعني جميلة رضي الله تعالى عنها وصغيرة، يعني كل الناس يحلم أن يتزوج امرأة صغيرة وضيئة جميلة، صغيرة يعني مش صغيرة يعني، لكن صغيرة أقول حديثة سن يعني، يعني كل واحد يحلم أن يكون عنده زوجة جميلة مثلك، فأنت الناس حسد وحقد بتكلموا عنك هيك، فلا تزعلي. أمها تريد أن تخفف من مصابها لعائشة رضي الله عنها. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل، وشوفوا الآن حقيقة أيها الأحبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم والحوار عظيم والحوار كبير.
وقلت لكم أن النبي قبل ما أتي بالحوار أنه قد سأل أسامة بن زيد فقال والله ما عهدت على عائشة إلا الخير وما أظنها تفعل شرا أبدا، فكان على طول إجابة قاصمة. لكن سيدنا علي بن أبي طالب كما قلت البارحة، كما قلت عفوا في الحلقة الماضية، وحتى لا أراجع بهذا الأمر، سيدنا علي كثير كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقاسمه الهم والغم، فأراد أن يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت تتركها طلقها ردها لأهلها طلقها، النساء كثر نزوجك من تشاء، بده يخفف. ما كان مقصد يسيء لأمنا عائشة رضي الله عنها، بل كان مقصد علي بن أبي طالب أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم بدون وحي ولفترة طالت والناس يخوضون ويتكلمون وتعبوا وهموا، شايفه قدامه لا بوكل ولا بيشرب ولا بينام، فحزن على حاله قال له طلقها خلص وريح راسك. فقال إن شئت ردها لأهلها، يعني طلقها. لكن ما زعلت حتى أمنا عائشة رضي الله، ما زعلت من سيدنا علي، عشان بعض الناس يستغل هذا الموقف بعدين يقول لك موقعة الجمل وصفين وبدها تنتقم من علي بن أبي طالب. معاذ الله أن يكون هذا الكلام، إن شاء الله نأتي للجمل وصفين إن شاء الله في الأيام القادمة. المهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم سلم فاستأذن فدخل ونظر لأمنا عائشة، وشوف الكلمات، ترى الكلمات يعني صعبة، لكن هذا رسول عليه الصلاة والسلام. قال إن كنت بريئة سيبرئك الله، والله يا عائشة إذا كنت بريئة ربنا راح يبرئك، وإن كنت قد فعلت أي زنيتي لا سمح الله، إن كنت قد فعلت أي وقعت في الزنا فتوبي واستغفري، فمن تاب ورجع إلى الله رجع الله إليه. قالت فأخذت هي أصلا يومين بتبكي حتى جف الدمع مع كلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام. فما تقول قبل ما أطلع للفاصل مع حبيبنا مأمون شحادة الله يحفظه ويحفظكم جميعا، تقول والله لو قلت لكم أنني ما فعلت ما صدقتموني، لو أحلف لكم الآن وشو ما أحكي لكم ما عملت ما راح تصدقوني، ولو قلت لكم أنني فعلت وأنا بريئة والله يعلم أني بريئة لتصدقوني، لكنني لن أقول لكم إلا ما قال يوسف عليه السلام، أو والله ناسي والله يعقوب عليه السلام، يوسف صبر جميل والله المستعان. تقول فانقلبت أبكي لفراشي والنبي قاعد مع أهلي، ما الذي حدث بعدها وأين جاءت البشرى وكيف جاءت؟ بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى.

0: العبادة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عبر أثير حياة أيها الأحبة، مكث صلى الله عليه وسلم بعدما قال لها: إن كنت بريئة سيبرئك الله، وإن كنت قد فعلت فاستغفر الله وارجعي، فإن رجعت رجع الله. أيها الأحبة في الله، ما كان على لسان قولها إلا أن قالت كما قال يعقوب عليه السلام: صبر جميل والله المستعان. تقول: فانكفأت على فراشي وعدت أبكي مع أن جمعي قد جف. يعني حالة حزن وحالة ظلم تعرضت لها أم عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت لأحد. تقول: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وكان يوم يعني شتاء بارد عندهم، وإذ بي أراه يتفصد عرقا فعلمت أنه يوحى إليه بنزل. فلما صلى الله عليه وسلم فرغ، وإذ به يقول: أبشري يا عائشة فقد برأك الله، أبشري يا عائشة فقد برأك الله. فقالت: أمي قومي لرسول الله، يعني روحي ضمي واشكري. قالت: والله لا أحمد إلا الله، فإن الذي برأني الله. يقول العلماء هذا إنما يدل على صفاء عقيدتها لأمنا عائشة رضي الله عنها، وحسن توكلها وظنها بالله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ظهرت البراءة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم. هذا الأمر اللي كنا نحسبه شر طلع فيه خير. فأنت أحيانا هذا يوافق ما يقول سيدنا عمر، قال: والله إن وصلني خبر في الصباح فيه خير أو شر لا أبالي، ما بغتم، ما بزعل، ولا يعني كمان بفرح الفرح الشديد، فإني لا أعلم إن كان في الخير شر أو في الشر خير. أحيانا من أجمل الدروس التي قد تقع معك في في في هذه الحياة ما وقع في حادثة الإفك، أحدها منها حسن ظن أمنا عائشة برب العالمين، حتى مع البراءة تقول: والله ما كنت أظن أن ينزل بي وحيا يتلى ليوم القيامة، أنا كنت أفكر أن يرى النبي رؤيا يظهر له براءتي وينتهي الموضوع. فشوف حسن الظن برب العالمين من أعظم الدروس. الدرس الثاني: المؤمن العفيف المجتمع المسلم سوى المنافقين لم يسقط في هذه الفتنة. نسمع فلان عرضه كذا، فلان بيته من قزاز، فلان شبابيكه مفتوحة، وانتوا فاهمين شو قصدي أنا، يعني اللمز والهمز بأعراض المسلمين. فلا يجوز للمسلم تحت أي مبرر أن يقذف عرض أخيه المسلم، سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه. أما الناقل والسامع فأمره إلى الله، لكن في بيتي ما أتكلم، تكلموا عن عرض فلان أو عن زوجة فلان أو عن أخت فلان، معاذ الله. من أجمل الدروس أيها الأحبة كمان ألا نمضي في الكذب. بعض الناس سبحان الله يسمع الكذبة فيخلط معها كمان 99 كذبة فوقيها. يعني هو عبد الله بن بن بن أبي بن السلول، هذا ما الذي فعل؟ كان يجمع المنافقين حوله ويعيدوا الدرس مرة ثانية، وقعت أيوة صفوان فعل، عائشة شفتوا كيف، ويزيدون عليها في كل جلسة ويشوشون على الجالسين. في بعض الناس ما كان مصدق، لكن بعدين حتى من المنافقين لما صار يسمع تكرار الموضوع صدق بالموضوع. لكن المسلم يمسك لسانه فلا يذكر عورات الناس ولا عيوب الناس ولا يتحدث عن أعراض الناس. اكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المهلكات، وذكر منهن صلى الله عليه وسلم قذف المؤمنات المحصنات. كما قلت لكم أيضا من الدروس المستفادة أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق حد القذف على من نال من عائشة رضي الله عنها من عرضها، إلا عبد الله بن أبي بن السلول تركه، وتركه لحكمة، وجاءه ما جاء سبحان الله بعد ذلك، جاءه من الشر العظيم ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم مؤنة أن يقتله أو أن يقيم عليه الحد. لما استثناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وحي من الله يخبره بمآل هذا الرجل السيء، فكفاه الله مؤنته. لكن أقيم على حسان بن ثابت، على مصطح بن أثاثة، وعلى حمنة بن جحش أقيم الحد. نعم، لقد حدوا الثلاثة بحد القذف وهو 80 جلدة. الآن هذا تأديبا، لذلك يقال: من أمن العقوبة أساء الأدب. وإحنا عندنا في الشرع لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، وهذه من نعم رب العالمين علينا.

من كرم رب العالمين. أيضا أيها الأحبة، ينبغي للمسلم إن سمع من الدروس المستفادة، إن سمع أن بيت من بيوت المسلمين ناله الأذى، شوهوا سمعته، تكلموا في عرضه، أن يدافع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله. لا تترك الناس يتكلموا عن جارك، لا تترك الناس يتكلموا عن زميلك، لا تترك الناس يتكلموا. يعني أحيانا بتكون زميلة لك في العمل، أحيانا بتكون زميلة لك جارة لك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أولا هذا الأمر لا يعني أن أخوض فيه، لكن أمنع الناس أن يخوضوا فيه بقولي اتقوا الله في أعراض المسلمين، ولا تتكلموا في أمر لم تره عينك ولم تسمعه أذنك. الله أكبر، الله أكبر يا ناس. إحنا اليوم قاعدين نعمل شير فضيحة فنان، شير فضيحة فلانة في بيتها، شير فضيحة مدير في شركة مع سكرتيرة له، نعمل شير ونبعث الفيديوهات على الواتساب وعلى الانستغرام وعلى كذا، شوفوا على الإيمو، شوف شو عمل فلان. معاذ الله أن أكون أنا وأنت من هذا الصنف الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين الناس. إياك أن تكون من هذا الفريق، هذا فريق لا يحبه الله، هذا فريق سيء. فلذلك أيضا من الدروس المستفادة أن المسلم يمنع ما يشاع عن أعراض المسلمين، سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم. أولا لا يسمح لهم بالحديث في مجلسه. أنتوا ببيتي الآن عندكم شيء طيب تكلموا فيه، لكن معاذ الله تأخذوا في أعراض المسلمين، معاذ الله. اثنين، يذود عنهم حتى وإن كان لا يعرفهم، حتى لا سمح الله وإن كانوا قد فعلوا. أحيانا الإنسان بغلط، بتصير فلانة تغلط وبصير قضية ومحاكم وتثبت عليها، لكن هل هذا يعني فتح الباب أني أظل أشوه بسمعة فلانة، فلانة وفلانة هذه زانية هذه كذا؟ لا، نكتفي بهذا. ومن الدروس أيها الأحبة التفكر في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل به هذا الهم، كيف صبر وكيف تصرف بحكمة وكيف عالج الموقف بهدوء. فلولا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم لعادت المدينة لسالف عهدها قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم، فلقد أراد الأوس والخزرج أن يقتتلوا والنبي بين ظهرانهم عليه الصلاة والسلام، حتى هدأ من وضعهم وأعاد المحبة إلى بينهم. فالأصل أنه كمان ما نعالج المشكلة بغضب، نروح نطخ فلان لأنه تكلم ونقتل فلان وبسيارتنا نخش بيت فلان. صارين نسمع مشاجرات اليوم في بعض الأحياء في مدننا في دولتنا في الدول المجاورة، أخذوا سلاح وراحوا على حارة فلان، طلعوا السلاح الأبيض اللي سكين اللي ساطور اللي سيف. وين إحنا؟ وين؟ هذه شريعة غاب. لا ينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الأمور، فهي أمور مذمومة. ولا ينبغي للمسلم أن يشير لأخيه بحديدة أو بعصا، فما بالك يحمل سلاح بوجهه ولا سمح الله في لحظة غضب يقتل فيندم طيلة عمره. فلذلك ينبغي أن نأخذ الدروس الطيبة، وينبغي إذا ذكر أي معيب أو عورة لمسلم أن نقول والله ما نظن عليه إلا خيرا. لكن متى أيها الأحبة ننبه من بيت سيء؟ عندما نسأل لأمر تجوز فيه الغيبة. واحد بيتجوز بنت جيرانك وانت شايف والله بنت الجيران أمورها سيئة، لكنك ما تتكلم في ذلك ولا تنقل ذلك، لكن يرى لبسها الضيق في الشارع، لبسها المكشوف، الجسم أغلبه معاري، فهذا إن تكلم قال والله أنا لا أنصح بها، لكن لا يتكلم في عرضها، معاذ الله. فهاي كمان نقطة مهمة جدا. كثير من الناس بسألوني اليوم شيخ والله بتطلع بدون حجاب، ليست المحجبة غير المحجبة كافرة يا ناس، هاي هذو بناتنا، الأصل رجعهم للحجاب، بتطلع عارية الأصل نسترها وليس نتهمها في عرضها، معاذ الله. فاليوم خليكوا حذرين، ترى في شعرة هذه تقسم والله تدمر حياتك، تحبط عملك، معاذ الله. فاليوم نتورع إن شاء الله، لكن لا أنصح بها، لا أنصح بالزواج منها، شوف لغيرها الله يبارك لك ونكتفي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يبتلينا وأن يفقهنا ويعلمنا مما سمعنا ومما وقفنا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أيضا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يبعد عني وعنكم كل سوء. أشكر أخي الحبيب مأمون إشحادي، الله يعطيك ألف عافية حبيب مأمون أبو ينال. شكرا مهندسنا الحبيب كريم السراوي عبد الرحمن أبو عياش، شكر الجزيل لكم جميعا. خالد رمزي البزائع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلى

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات.

وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل

أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل

أنا لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين

أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم

ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا

جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي

0: حقه وهو العلي الكبير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور، من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود، معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لأذكر ذلك وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار و10,000 درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك؟ فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،
3: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دايماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دايماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك وحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير وصل الإدارة،

0: هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم. لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعاً مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوظفك على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة، لا تسأل دائماً شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. وبعد، مع الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يعني يسويهم بالله عز وجل، ند، الند للند يعني في تقارب. حاشا لجلال الله الذي خلق السماوات والأرض والخلائق اللي عرضتها الآيات، والآن منها الآية السابقة 164، كل هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله عز وجل. إذن كيف تسوون الخالق بالمخلوق؟ كيف؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يضخمهم، يعظمهم، يجلهم، يرفعهم إلى أن يجعلهم كالإله العظيم، ويسميهم آلهة. ربي عفوك، ما أجمل دينكم يا إخوان. التوحيد مو على الطريقة اللي بيرددها بعض الناس، لا، ولكن فعلا هذا الدين قائم على هذه الكلمة، من القلب تنبع ومن السلوك تترجم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يسويهم بالله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يعني الله، لأن كل نفس يجري في صدري من ربي، فأنا أحمده على كل نفس، أحمده على كل بارقة عين ترى فتبصر فتتجنب الأذى والضرر، على ما أسمع أحمده. كانت السيارة ستصعقني وتسحقني، لكني أدركت نفسي، أحمد ربي على السمع، على البصر، على جيران الدم في عروقي، على دماغي والتفكير. أحمد ربي على ماذا؟ ولا ماذا؟ الرئتين اللي شغلات بلا توقف ليلا نهارا. أحمد ربي دائما. إذن من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله حبا فوق كل حب وأعظم من كل حب. والذين آمنوا أشد حبا لله. من مين؟ من كل الناس، لأنه مؤمن بالإله العظيم، بصفاته، بأسمائه الحسنى، بفضله علينا، بأنعامه وآلائه وأفضاله وعطائه، كيف لا نحبه؟ وكل نفس في صدري يجري من مولاي ربي سبحانه، كل نظرة عين بقدرته بخلقه لي هذه العين الباصرة والمبصرة. أشد حبا لله، كل ما ذكرت آلاء الله علي زدت له حبا وثناء وشكرا. ولو يرى الذين ظلموا، انتقل على الفريق الآخر، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. صار معانا الفعل يرى مرتين. ولو يرى الذين ظلموا ماذا؟ إذ يرون العذاب. يعني الآن بيقول لو تشوفوا ما سترون منظر العذاب لكان لكم موقف آخر، لكنكم يعني انتهيتم من موضوع الغيب وكذبتم به فخسرتم دنياكم وأخراكم. إذن ولو يرى الذين ظلموا بالشرك، يعني وظلموا مطلقة طبعا، لكن أظلم الظلم وأشد الظلم أن تجعل لله نديدا وشريكا ومساويا، وحاشا لجلال الله أن يكون له ذلك، أو كما يزعم البعض الله له ابن، معاذ الله، نحن نحتاج الابن لأننا ماضون زائلون، الله باق، فلماذا الحاجة إلى الولد؟ إخواني لو نستخدم العقل لانتهت مشكلات بلا حصر، لكن للأسف العقول مجازة أو معطلة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني كأنه برجعهم إلى الخلف عندما يرون العذاب، قل لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. ما هو الفعل طاقاتك كلها حتى تتجنب المزالق والمهالك. يا أيها الإنسان، ربنا وهبك السمع والبصر من أجل الاستخدام والاستعمال، وأعطاك العقل لتميز وتفرز ما بين الباطل والحق. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما أمريكا وما روسيا وما الصين وما العالم، لا شيء، القوة لله، الله القوي من أسمائه العظيمة، أن القوة لله جميعا كلها، كل هذه القوى الذرية والهيدروجينية والقنفوسفورية والقنابل المدنية كله فلصوا أمام قدرة الله ولا شيء. وأن الله شديد العذاب، أي لمن كفر. مع الآية 66 بعد 100، ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. We'll be right back. تفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة إبراهيم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، ما من موضوع من موضوعات العقيدة المسلمون في أمس الحاجة إليه اليوم كموضوع الولاء والبراء. فالمؤمن الحق يوالي المؤمنين، ينتمي إليهم، يحبهم، يتألم لمصابهم، يحمل همهم، يسعى للتخفيف من متاعبهم، يدافع عنهم، يفند أقوال خصومهم. علامة إيمانه أنه يوالي المؤمنين، وعلامة بعده عن الله أنه يوالي أعداءه. ما من موضوع المسلمون في أمس الحاجة إليه كموضوع الولاء والبراء. الولاء يعني الحب، والولاء يعني النصرة، والولاء يعني الاتباع. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، والتقليد مودة، وأن تعتز بمناسباتهم مودة، وأن تقلدهم مودة، وأن تجري على خططهم مودة، فضلاً عن أن تحبهم، فضلاً عن أن تعتقد ما يعتقدون، فضلاً عن أن تمارس ما يفعلون. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. في آية أخرى: ولا تتبع سبيل المفسدين. أي مفسدة للفتاة أن تحب شابا من دون نية الزواج، أن تحبه كي تمضي معه وقتا ممتعا، أو أن يحب شاب فتاة ليقضي معها وقتا ممتعا وهما بعيدان عن موضوع الزواج؟ إن هذه الشهوة التي أودعها الله في الشباب وفي الشابات، حينما أودعها في الإنسان ما أودعها إلا لتكون أسرة صالحة تنجب أولادا صالحين. هذا هو التصميم الإلهي، وأية علاقة خارج هذا التصميم هي علاقة محرمة، قد تفضي إلى فساد عريض لا يعلم إلا الله مصير هذا الفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول، ودققوا في قوله، ودائما أذكركم بقول سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، يقول: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس. من هذه الثلاثة ما سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. منهم. ومن هوي الكفرة حشر معه ولا ينفعه عمله شيئا. من تشبه بقوم فهو منهم، رواه الإمام أحمد. ومن نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام، من نبوءات النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يؤكد صدق نبوته، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. عيد ظهر فجأة لسنوات معدودة يحتفل به وكأنه عيد الأضحى، وكأنه عيد الفطر السعيد،
البطاقات والتهاني والزينات، هذا الظاهر، أما الباطن الإباحية والعلاقات المحرمة والاختلاط. ودعوة للشباب إلى أن يتخذوا من الشابات صديقات. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه، رواه الإمام البخاري ومسلم وأحمد. أيها الإخوة الكرام، لماذا منع النبي أن نصلي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، مع أنها صلاة، مع أنها عماد الدين، مع أنها غرة الطاعات، مع أنها سيدة القربات؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن نصلي الفجر وقت طلوع الشمس، كراهة تحريمية، ونهى أن نصلي قبيل غروب الشمس، كراهة تحريمية، لأن عباد الشمس يسجدون للشمس وقت طلوعها ووقت غروبها، فإذا وافق سجودنا سجودهم فنحن نقلدهم في هذا السجود. فإذا كنا منهيين عن عبادة، عن أخطر عبادة في الدين لئلا تتوافق مع عبادة الوثنيين، فلأن لا نقلدهم في أعياد ترتكب فيها المعاصي والآثام من باب أولى. أيها الإخوة الكرام، آية تقرؤونها كثيراً وقد لا تنتبهون إلى دقة معناها. الله عز وجل يصف عباده الصالحين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هؤلاء من أوصافهم والذين لا يشهدون الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال ابن عباس: لا يشهدون الزور، لا يحضرون احتفالاتهم. أيها الإخوة الكرام، في شرح لبعض الأئمة الكبار، والذين لا يشهدون الزور لا يماكثون أهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان لأهل الجاهلية يومان في كل سنة يلعبون فيهما، فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال: كان لكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال بعض العلماء: الشرع الحنيف استأصل هذين اليومين استئصالا نهائيا واجتثهما فماتا، ولم يبق لهما أثر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن الخلفاء الراشدين، ولا في زمن التابعين. كم من الأعياد نحتفل بها وليس لها أصل في الدين؟ كأنهم أرادوا أن نصل أمهاتنا يوماً في العام، مع أن المسلم يصل أمه ثلاث مرات في اليوم، ثلاث مرات في اليوم. أرادون أن نقلدهم بعقوق الأمهات وأن نذكر أمنا في العام مرة واحدة. وعن ثابت ابن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة بمكان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دققوا، هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا.
قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. فقال عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. أداء النذر فريضة، فإذا كان أداء هذا النذر في مكان فيه أصنام تعبد في الجاهلية أو في أيام أعيادهم ينبغي ألا يفي بنذره، فكيف إذا جاء مسلم لا نذر ولا فريضة ولا واجب يفعل هذا طواعية بمحض اختياره، يقلدهم في زيناتهم وفي تهنئاتهم وفي الاختلاط وفي العلاقات وفي كل ما حرم الله. أيها الإخوة الكرام، الأدلة كثيرة والأحاديث عديدة، فقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين هذه هدية، أحدهم قال يا أمير المؤمنين هذه هدية، قال ما هذه الهدية؟ قال في يوم كذا وكذا يحتفل بها الأعاجم في عهد النبي. فقال هذا الصحابي الجليل لا تفعل هذا، لا تفعل هذا، فإنه محرم أن تقدم هدية في يوم عيد يحتفل به عباد الأوثان. أيها الإخوة الكرام، لا بد من بحث دقيق عن مفهوم الحب في الإسلام. والمؤمن الذي لا يحب الله ولا يحب الحقيقة ولا يحب أولياء الله وأنبياءه ولا يحب منهجه ليس مؤمنا. الذي لا يحب ليس مؤمنا. هذا الدين كله حب، ولكنه حب يسمو بالنفس ويرقى بها وينعكس صلاحا واستقرارا وأمنا ومحبة. أيها الإخوة المؤمنون، والذين انحادوا عن الولاء للمسلمين هم المنافقون، هم أعداء الناس في الأصل. ولاؤهم لغير المؤمنين، ولاؤهم للكفار، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، يعني يتكلم كلام نعرفه، يتكلم بالآيات والأحاديث، ومع ذلك هو ولاؤه لغير المؤمنين يرضي هؤلاء وهؤلاء. يسمى عند الناس ذكي اجتماعيا، عنده توافق مع كل الفئات، يرضي كل الفئات، تحسبه كل فئة أنه منها. هذا منافق عليم اللسان. والسبب، سبب خطورة هذا الإنسان كما قال الله عز وجل أن فيكم سماعون لهم وفيكم سماعون لهم، هكذا قال الله عز وجل. وقال أيضا وإن يقولوا تسمع لقولهم، كلام أحلى من العسل وقلب أسوأ من الحنظل، يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. ثم من أهل المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، يعني ذكي إلى درجة أن المؤمن تنطوي عليه هويتهم، يظنهم مؤمنين وهم ليسوا كذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وأربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. أيها الإخوة الكرام، سيدنا عمر رضي الله عنه قال لحذيفة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قد أخبره بالمنافقين، أما سماني رسول الله من المنافقين؟ قال لا، ولن أقول لأحد غيرك. يعني الإنسان المؤمن من شدة حرصه على إيمانه يتهم نفسه بالنفاق. وقد قال أحد التابعين: التقيت بأربعين صحابياً ما منهم واحد إلا وهو يظن نفسه منافقاً من شدة خوفه من الله. بل إن المؤمن يتقلب في اليوم الواحد بأربعين حالاً، بينما المنافق يبقى في حال واحد أربعين سنة، يتوهم أنه مؤمن وهو ليس كذلك. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض صفات المنافقين التي تقدح في أصل ولائهم للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، بقي شيء واحد، وهذا موجود في كل عصر: من استحل دماء المسلمين أو أعراضهم أو أموالهم بمعصية يفعلونها وخرج عن جماعتهم بالسيف، هؤلاء في عهد الصدر الأول من الإسلام سموا خوارج. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم. هؤلاء متشددون، يكفرون بالذنب الصغير ويعتدون على أعراض المسلمين وعلى أموالهم وعلى دمائهم بحجة أنهم كفار. هذه الفئة قد توجد في كل عصر بأسماء مختلفة. هذا الذي نصب نفسه وصياً وكفر المسلمين بالذنب الصغير واستحل دماءهم وأموالهم وأعراضهم وهو يدعي أنه من أوائل المؤمنين، هذه فئة خطيرة جداً، نجدها بأسماء مختلفة في كل عصر وفي كل مصر. هؤلاء متشددون، ما فقهوا شيئاً من الدين. كان واحد منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحينما وزع النبي الكريم غنائم معركة هوازن أعطى بعض المؤمنين الجدد نصيباً وافراً تأليفاً لقلوبهم، واتكأ على ثقته بالأنصار. فجاءه رجل من هؤلاء قال: يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال: ويحك يا رجل، من يعدل إن لم أعدل؟ هو يتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأنه حاب قومه قريش في هذه القسمة، والنبي عليه الصلاة والسلام معصوم عن أن يخطئ في أقواله وفي أفعاله وفي إقراره. يعني التشدد لدرجة أنك تكفر مسلماً وأنك تستبيح دمه وعرضه وماله لذنب صغير، هذا سلوك لا يرضي الله عز وجل. ولعل الآية الكريمة التي عنت ذلك: ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم، أي عن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. أيها الإخوة الكرام، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وترى الشمس

0: أبا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة الكهف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا. فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولما ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: وجاء إخوة يوسف فدخلوا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم أنت أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من نصر، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك، أنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك. القلوب لك مفضية، والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. الخلق خلقك، والعبيد عبيدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم.
3: محمد

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعوننا إخوة وأخوات، رحمة الله والبركات. وبعد، الحمد لله أن شرح الله صدورنا بالقرآن وللقرآن مع الآية 66 من سورة البقرة بعد 100 طبعا، وذلك قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يا الله، موقف خطير، الآية سطر وقليل لكن تحتاج إلى وقفة، لكن ما فيش وقت نطول. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني كان بعض الأشخاص عاملين آلهة ينظرون للناس مثل ماركس وغير ماركس في الجاهلية. من صنع الأصنام معروف اسمه، مكتوب في الكتب، هو الذي أول من صنع الأصنام لقريش فعبدت، وحنا جنب البيت، هذا بيت الله سبحانه، عبدت الأصنام وترك الإله العظيم. طب هذا بيت الله، كيف تعبد الأصنام التي وضعت في بيت الله؟ كيف؟ غدا سيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اللي كان ماركسي واللي كان اشتراكي واللي كان مدري ايه علماني ملحد واللي الى اخره، هيجتمعوا بكره في ساحه واحده. انت ضليتنا بعد قلب وجهك عني، مش عاوز اشوفك، اهلكتني انا، لا اخش النار عشانك، من اجل ما اغويتني. اذ تبرأ الذين اتبعوا، انا هذا انا بريء منه. تاخرت يا اخي العرب. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الرؤوس، هيقول انا ما جبرتكمش على الكفر. طب ما انت نظرت لنا، الاشتراكية والشيوعية والإلحاد كان لها متفلسفون ولها منظرون ولها قوالة، بمعنى أنهم يعني ينشرون مثل هذه الأقوال. إذن إذ تبرأ الذين اتبعوا، لهم التابعين هذول الأذناب، من الرؤوس، آسف، يعني من الذين اتبعوا، أي الأذناب الذين كانوا كالذيل ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يا الله سلم يا رب. ورأوا العذاب، لسه ما ذاقوهوش، شافوه قبل أن يذوقوه. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كنا لمن الضايق في الدنيا، إلنا عم وإلنا خال وإلنا جد وإلنا جار وإلنا نسيب وإلنا عشيرة وراء إلى آخره. في الآخرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا أب ولا أم ولا عشيرة ولا نصير ولا محامي دفاع، ما فيش. وتقطعت بهم الأسباب، طلع حواليك ما فيش غير عملك، ما عمل الشيء. إذا طالب ما قراش ولا كلمة، جاتون أربع أسئلة وأنا مش قاري كله، والله من كيف بدي أجاوب؟ هذا اللي من لم يقدم للآخر. يا أيها الناس، نحن مقدمون على امتحان ستصلح أوراقنا عند الإله العظيم، وإذا كان بغي أن نحضر من الآن إجابات على كل سؤال. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة بدنا ننتقم منكم يا من أضللتمونا بنظرياتكم اشتراكية وشيعية اللي هي المهم. عايزين نقول يا رب أنا بريء منك، بس تأخرت جدا، كان معك عمر طويل يا طويل العمر، كان فكرت يا أبويا. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا إلى أن قال وقال الذين اتبعوا إلى 67 بعد 100 لو أن لنا لو إن كرة ثانية عشان نركلكم ونخرج من هذا النمط الكريه الذي أوقعتمونا فيه فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يعني الرؤوس يتبرؤون من الأذناب، والأذناب يتمنوا لو أنه عندهم فرصة ثانية ليتبرؤوا من هؤلاء الرؤوس. ما كل أماني ما لها من تحقيق، كان قدامك فرص طويلة يا طويل العمر. فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يا الله، لما يكون عملك كل صوت صورة وانت شايفه كما ترى التلفزيون، هذا أنا وهذا الصحبة اللي كنا نشرب المشربة عربية في المحلات اللي لمشية، المهم حسرات. لو إني كنت عاقل كان ما عملت هذا العمل. لو كني كنت مش عارف مكان لما غووني أصير شيوعي وملحد. طب تفضل، يعني أنا الآن مصيري أمام الله، كيف بدي أقابله؟ حسرات عليهم، كان للحزب اللي مش عارف إيه ولا إيه نشط شغال، حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولن يخرجوا من النار. وما هم بخارجين، الباء دخلت على جواب ماله، معنى ليس ما في خروج من النار وإنما خلود فيها. إلى الآية 68 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسببه الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلاً بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك أنت ما زدت المشكلة، أنت حاولت تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. إذا حاولت تغير وما تغير، وتكيفت وما قدرت، وحاولت تأثر وما صار أي تغيير، والبيئة أصبحت تستنزفك أو تتعارض مع قيمك أو تؤثر بشكل مستمر على صحتك وأدائك، فممكن يكون القرار الصحيح إنك أنت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل. أحياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين. أولاً هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل هل بقدر أأثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة مش كل موقف مزعج بيحتاج شكوى. بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الكافرين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة البقرة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة صاد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي. ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: إنك سميع قريب مجيب الدعوات مولانا رب العالمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري ما تيسر من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ ياسر الدوسري.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: شر.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورتي هود ويوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.